إن شاء الله الأفاضل طابت أوقاتكم. من الفضاء الأثري نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، وفي البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. أسبوع الشباب يسهم في تعزيز الثقافة والحفاظ عليها بأخذ معا سبب. تنظيم دورة تأهيلية للمعلم القاش بركة في غردات حول نظام التقييم. تكريم معلمين ومدراء نموذجيين بمديرية بنك محارب. الصين وبوتسوانا ترتقيان بعلاقاتهما إلى شراكة تعاونية استراتيجية شاملة. باكستان تعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي فرد صوتي. وروسيا توقف صحفيين يابانيين بتهمة الجاسوس. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تمت الإشارة بأن أسبوع الشباب في إقليم عين سبا يؤدي دورا كبيرا في اكتشاف الثقافة وتوريثها وصونها، ولذلك سيعمل على تعزيزه إلى أقصى حد ممكن. أوضح مسؤول التنظيمات في فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عين سبا سيد طاهر صالح في تصريح بشأن المهرجان الذي أقيم في جميع إدارات الضواحي أن البرنامج يحمل فوائد جمة، منها البحث عن قدرات الشباب وتنميتها واكتشاف أصحاب المواهب الخاصة وتشجيعهم، وتهيئة أرضية يتعرف من خلالها الشباب على ثقافتهم وتاريخهم وهويتهم. وأشار إلى أن المهرجان شهد مسابقات متعددة فردية وجماعية، ففي المسابقات الفردية نظمت مسابقة المعلومات العامة والشعر والغناء والخطابة والتحليل، أما في المسابقات الجماعية فنظمت مسابقات الورود الحمراء والمسابقات الثقافية والتراثية والأمثال الشعبية وغيرها. وفي حديثه عن خصوصية مهرجان هذا العام أوضح السيد طاهر أن من الضروري النزول إلى إدارات الضواحي والعمل فيها ميدانيا كي يعزز الشباب تنظيماتهم ويتعرفوا على ثقافتهم وقيمهم ويسهموا في الحفاظ عليها، ولذلك نفذ العمل بنجاح في أكثر من 50 إدارة ضاحية. وفي ختام حديثه قال السيد طاهر أن لمهرجان الشباب دورا لا يستهان به في نقل القيم والتراث، ودعا إلى

ضمان استمراريته وتعزيز مشاركة الشباب. نظم فرع وزارة التعليم في إقليم القاش بركة تدريبا للمعلمين يومي 10 و11 من أكتوبر بمدينة غرداتة، ركز على نظام التقييم. وقدم التدريب الذي شارك فيه 130 معلما ومعلمة ومدير الشؤون التربوية والمشرفون ومدير المدارس القادمين من 16 مديرية موضوعات شاملة التقييم في خطط التدريس وتفسير محتوى التقييم وتقييم النتائج الفعلية والتقييم والتطوير الأساسي للمحتوى، إضافة إلى دور التقييم في تقدم التعليم. أوضح مسؤول فرع تقييم الامتحانات الوطنية في وزارة التعليم السيد جرماء المتكئي ومسؤول وحدة التقييم الأستاذ تكو تخل هيمانوت أن هدف هذا التدريب هو تحديد الكفاءة الشاملة للمعلمين وضمان ترسيخ التقييم الدقيق، وكذلك تهيئة بيئة تمكن المتدربين من فهم أساليب التقييم وتطبيقها عمليا. وفي الختام أشار مسؤول فرع وزارة التعليم في إقليم القاش بركة الأستاذ ياسين محمد أشار في رسالته إلى أنه نظرا إلى أهمية التدريب الذي قدم مع بدء التعليم الأكاديمي في تحسين كفاءة المعلمين وعملية التعليم والتعلم، سيجري العمل على إيصاله إلى جميع المعلمين والمدارس، وحث المشرفين على إجراء متابعة جادة والتأكد من تطبيقه عمليا وتقييم نتائجه. كرم مكتب التعليم في مديرية قمحارية معلمين ومدراء نموذجيين، وذلك خلال اجتماع نظم بمناسبة بدء العام الدراسي 2026-2027. وفي الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين وأولياء الأمور والطلاب، أشارت مسؤولة مكتب التعليم بمديرية قمحارية الأستاذة ركبي كفلي بأن المعلم يعد بمثابة المقاتل في عملية التعليم والتعلم، وأن تكريم المعلمين المتميزين يبعث على التحفيز في هذه العملية. بدوره أكد مدير مديرية قمحارية السيد يماني أبرا بأن هذه المبادرة سيكون لها أثر إيجابي وحث المعلمين على مواصلة أدائهم المتميز. وبهذه المناسبة قدمت عروض ثقافية وفنية تبرز أهمية مهنة التدريس. مش أفضل الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. بقوم. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أعلن الرئيس الصيني شي جين بين ونظيره البوتسواني دوما جي ديون بوكو خلال مباحثاتهما في بكين الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة. وأشار جي إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني وذكرى 60 لاستغلال بوتسوانا، مؤكدا ضرورة أن يعزز الحزبان الحاكمان في البلدين التعاون بينهما وأن يعمقا تبادل الخبرات في مجال الحوكمة. وقال تشي أن الصين تدعم بوتسوانا في اتباع مسار تنموي يتناسب مع ظروفها الوطنية، داعيا الجانبين إلى مواصلة تطوير إطار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها سياسة الصين للإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات من الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع بكين. وفيما يتعلق بتعزيز التعاون الصيني البوتسواني والصيني الأفريقي في مجال التعدين، أكد تشي أن موارد إفريقيا ملك لإفريقيا، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أساس التعاون في هذا المجال. أعلن الجيش الباكستاني عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي فرد صوتي في خطوة تعكس سعي إسلام أباد إلى تعزيز قدراتها الصاروخية وتطوير أنظمتها العسكرية وتقوية موقفها الدفاعي في ظل التحديات الأمنية والاستراتيجية التي تواجه المنطقة. وفاد الجيش بأن التجربة حققت أهدافها بنجاح، مشيرا إلى أن عملية الإطلاق تأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز القدرات التقنية والعسكرية ورفع كفاءة الأنظمة الصاروخية وزيادة الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة. ويعد تطوير الصواريخ الباليستية فرض الصوتية مجالا رئيسيا للمنافسة العسكرية والتكنولوجية بين القوى الإقليمية والدولية، نظرا للسرعات العالية والقدرة على المناورة أثناء التحليق التي تتميز بها هذه الأنظمة، وهي خصائص تجعل اعتراضها أمرا صعبا باستخدام أنظمة الدفاع الجوي التقليدية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة على وقع التوترات الأمنية في جنوب آسيا والمنافسة العسكرية بين باكستان والهند، إذ يعد تطوير القدرات الصاروخية عنصرا جوهريا في معادلات الردع والتوازن الاستراتيجي بين البلدين. أعلنت وزارة الخارجية الروسية توقيف صحفي ياباني للاشتباه في تورطه بأعمال تجسس لصالح أحد الأجهزة الأمنية الخاصة اليابانية. أوضحت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا أن صحفي يدعى يوكي إي ماي ويعمل لدى صحيفة هوكايدو شينبون، مشيرة إلى أنه كان معتمدا لدى الوزارة لكنه متهم حاليا بممارسة نشاطات تجسسية على الأراضي الروسية. وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن في وقت سابق القبض على الصحفي بتهمة جمع معلومات عن القدرات الدفاعية الروسية في جزيرة ساخالين الواقعة في أقصى شرق البلاد،

وعبر زخرفة عن أسفها لمحاولة طوكيو استخدام مراسليها لجمع معلومات تهدف إلى تقويض أمن الدولة الروسية، مؤكدة أن هذه ليست حالة معزولة. في الخبر الأخير، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أنه سيتم افتتاح جسر نهر يالو الجديد الذي تأجل افتتاحه طويلا، والرابط بين الصين وكوريا الشمالية في 15 من أكتوبر. وأفاد التقرير بأن الجانبين سينظمان حفل افتتاح مشترك. وكانت الصين قد أتمت الجانب الخاص بها من الجسر في عام 2014 آملة في تعزيز العلاقات التجارية، إلا أن كوريا الشمالية تركت طرق الوصول ومرافق الجمارك غير مكتملة، وذلك بسبب تدهور العلاقات إثر التجارب النووية التي أجرتها بيونغ يانغ وما تلاها من عقوبات فرضتها الأمم المتحدة. ويعد افتتاح الجسر الجديد مؤشرا على إحراز المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية بين بكين وبيونغ يانغ، وذلك بعد أسابيع من افتتاح كوريا الشمالية أول جسر بري يربطها بروسيا. في نهاية الرسالة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. أسبوع الشباب يسهم في تعزيز الثقافة والحفاظ عليها بإقليم عن سبب. تنظيم دورة تأهيلية لمعلمي الجاشبركة في غربات حول نظام التقييم. تكريم معلمين ومدراء نموذجيين بمديرية دقة محارب. الصين وبوتسوانا ترتقيان بعلاقاتهما إلى شراكة تعاونية استراتيجية شاملة. باكستان تعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي فرض صوتي. وروسيا توقف صحفيين يابانيين بتهمة التجسس. إن شاء الله الفاضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: يا بنت سارد تجي سطة ولا بتاع
1: ايه
2: سالم مراته وما ديك اقلو
3: الله نجات مرادهم وديك اقلهم بيلكيني انا دي مراجع على نجلس لك
0: ودي بوح ويتكبتينا
3: ايوه
0: وداوينا ربي اللي كلب اليو من ملقى اللي فقروا من كلب فارح
3: السلام يا اخي وابكر هي يتبنى عليك الله انا جمال ثبتت حارق اينيتو عنديكو قلت بائس او قلت تنسبت البقوسكو يكوني كمسلو امل على بيني وحريق قدمه متقدك انا وجمال شويه تحافنا كابوته مسلكم كوكا المحويه معليش

0: نجات حمد بن رؤية عاد السنبلنا سامل لنا
1: ماذا بل لك؟
0: يبقى عبد النعمان نعمانة مليها تقول نجات حمد بن رؤية عاد السنبلنا سامل لنا قيد متونة
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: مالي
1: دي بعد موت من الرقص كبيجي حمام كنت يصحى ما مقصر هقوم منها عبرت بصالون أتكررناها هقوم منها نشاهد ودقلة برا في بلد
2: كان مرش كاك لقي سنين تاني وحكا هرسكو دوشت والعمود نالا بيتدبت طوات كثني
0: ما هي زبطت
1: بلا بصوت عادي
0: قدم لك نالا ودك على
1: نعم ما تحقو ما تصخن نودي يمكن تدك أبادي بيلك بقى
0: دهان بس ماذا في حسن هاي دم يكيجيني دقلات فيه

0: مسكينة نجات، أزين إذا بعمل بقاستها تتباقر؟ إلا بأخوتي يكون إلا عواربت أزيني سكت حياة تسمع حر لكن قل لها حكيم لو تقيس بورقة كتب بالناقل بولو اللي يتقلم
1: متودى مسكينة شان أهد وليدي من تحت الرف اللي
0: بقاسكم فجر لها تمشت؟
1: أيوه فجر لها صباح قلنا قيست
0: خلاص توقفت حرمني تعريم
1: هندو الله أمك ما رأيه اللي يكون أترفيت بقى اللي حمام له هبد بنت كروي قلنا
0: كوك تترف مدرسة تكارم مالته
1: أما حتى لو لكيته يقدر منه من يقترين تبلعن سيد باكيت التمثيلة
0: نجات لكن تقيس مرادبة
1: مرادبة بس نجات كل من سوا تترف يتحدي وحرم إثم تقطن تهمت أنا دعمنا ثان مرة وضعت مثلا درس عنه مرة فلا بيته ما شاء الله
0: سكينة نجات
2: هاي وخيرات نعير عيرة واجبكن وديكن كلاس أستير كمان لك يا سالم
0: دحن أكرا أستير العراكة فجر لها تبقسن أنا أتمي مثلا
2: دحن أما قد تتمي مثلا نعمة أستير لك يا مسيح سالم أبصحني بمكينتنا وديكن

0: ألم ألم ألم ألم حريقة فيك أنت نويت سفرهم قبل أنت ألم قبل يا قنات أراح قبل نجيس قنات قنات نجيس أزم سلام بون السبون سلام ترداويك قبل
1: ما زي كنا حالك يا سلام قيست
0: نحن حمام ودي وقير وكما حتى واجد أكون وبون كست قنات أراح قبل
1: كسلام ستم يكو حق عمرت قرالة زمانو قاتش اسميتش قدر فعيقان
0: كذبة كذب ما شغل كاتب ما انو حسات كال امر دفننا السيت ما كيس من حسات لاد حزيان
1: حسات ما الوادي مثل كنت رغان دحرنا
0: يا يا حسات

0: انت ما عطيه بند بس مسكت كونترباند في ده.
1: انا من مسكت عليك وحسيت وصلت امركم
0: قس الله ينعلك عليك قرات قبل ازرح انت حيرك دي في جات وراح حتصور قس راح قرار راح يستحطوا اي شوت

0: يبقى
1: انا جولت ما بك
0: يبقى انتم شغلكم جيزه انا حيكم
2: شغل الا جيزه لبو انت تعافينا يمه شغلنا على الرب حتى معلم ندب حزوتنا الا جيزه لبو
0: انا تعافيكم يبقى انتم شغلكم جيزه يوم من العياده تفقرون قلب النومت
1: نجاه تماماته شغلكم جيزه طلع كانت تقسينك لقيت نوم جنودي
2: خلاص سني من عيادات قد تفقر رقاك من قبل نجولك نبرة بالعيد وحليب ستي كنا أنت دكتور يكرجك يا ما في يا رب شو فكرت يا الله يا الله يا الله يا مشافي يا رب العرش العظيم سألك بالشفاء رب شفاء لك رأتك يا بقى مع الكير
0: مرحبا يا

0: طب نجا انا هاتوك من الدقامة
1: آمين
0: لا اقدر يتأشف فوق ابن نجا
1: اول هتم العيادة تفكر هل اللي سفرت رفت منه ما مثل كل اللي تأيقى اسم منك تأود بعد تأيقى اسم منه الأود
0: يا ولد قيس قلبه من دتبله ازي ما اللي اتكلنا قبل اكان حتى بحك وبديت انبل حدا ما دام وزارة زارة اللي تودى لكم
1: هل عقد من بدق اللي ترفى كيتو
0: حكو بدير برمانيه وقل مترف لي
1: خلاص لحوك السئلة اشفق قبيلة
0: هيا بس انوش عسول انت سالم اسئل يو هيد برسي يو
1: اسألكيني اقل السؤال له تسمع كلك وازين من رداته

0: منتو نصبح مدر دول
1: منتو هاجرته يا بابا دينا عربيتا تطلت كملت عمرتي تقبا بس
2: The number you have dialed is
0: حنا زبونا نسحرن كبطة
1: يا أخي كبطة اسمعني جماعة أصعنا هنا من الله عاكينات كي تبطت الليت حنا لكن فرانا منكي من اللي لنا عذاب ذات نكارج
0: يا أخي أسكت اللي موضوع اللي قليئ زمونه بلاك هليك زمونه
1: ما أنت أصعن كاتو عربيت أنا مبرات واتكو أنت عمودي إيكا
0: تنبل وبونك شوط أنت موضوع هلا حريف هنو من طيب سمعكني؟
1: إيه
3: اللي كمان تليفون دي ومشغول ودي يا أخي
2: يا غريتا
1: يلا معبدوكا
0: معبدوكا
1: لابتره
0: معنا بطره

0: عبدو
1: مرحبا.
0: شنو يا عم؟
1: مرحبا.
0: الله يكرمك
1: ان شاء الله.
0: الحمد لله.
1: كل سلام.
0: يا امي الحمد لله ما تقوم؟
1: والله شويه انا جات نيت وديتك حكيم صابح.
0: يا لطيف. عدد اللقبات؟
1: الحمد لله من نعب بايلاتو ازت حي شبهت لي
0: مسكينه والله انا يدري هناك مسلوت مين داري يوم من قبل
1: ما انت زلات شر الابا
0: خلاص مرحبا بتصل
1: ها بقى مع الكير

0: لو جيمي
1: مالينا جات كورك بات
0: ها ركب كهو
1: ايوه زعم عبد الله يقبع الكور.

0: ابيات حمات ورينيت حكمنا ما ينبيلين
1: وبعد مبلك
0: قال ولا حتى يبيلين
1: ها امركا
2: يا اخي جمال ترفع على تك يا خسر
1: هلو هلو
0: اسمعيني بيتهم مسكنه زي
1: لا لا لا تمصنين بس ابوك دي بم عقد عندك يسكن انا عقد قلوده كنا حمت ندليتي عرينا بم قبل فجيت حق حياه مشاكل اوريدي بتكرينات
0: اسمعي اسمعي ازم العقد وديتي بلليكي
1: ايوه عندك يسكن غاده اسل
0: ايوه زعم عبد الرك بيدا عبد الرك بعلق
1: ابوها ما تامر جيم انت بس عندك يسكن لما عقد اسل
0: قالوا ولا حتى يبيليني
2: يا اخي جمال اللي بيلك امام يا لا ترفع عقالتك
0: يا اخي بسكنوز حياي ما سرت هي هلا يا خلاص يلا تشاو تشاو يلا مرحبا
1: مرحبا

0: يلا فاهم. انا جو كره الكواكب عندي كده حالتي اخر عرض عم بجد ما عم تعرف من انت هاي دور كده بيه.
1: انا بقى اتصل بكريم عيادات رفعت كان بيلوني ابي كلر ان كنا نتكبر في الاكل مثلا والحمد لله وصلنا مع لري ان هي مسنيت
0: الله يفر عليها للدنيا الله ياخي. انا الدنيا انا ديو فريك تمبل انت عيادات مي هيك نجو ابايك ابايك
2: ابايك اللي تحاله هتو مش هاكله ودي يكون انا دحن ليك
1: دحن ليك قلت لك كلام عندك يا بدي تروي سامع قابط ولسه شعره لك وحال نوز جمال الحمامه بس امس له الا بصوتها بحديده يبقى شغل الحمد لله ما سكننا من قبل.
0: انا زهقت اللي متاكل لك دول مكر عتني امر زاد لا لا انا مزح حلفت يودي لي جماعه دي بيرد حرا يا بدل لا مدر قاعده يودي فجر ما تنبي عندنا جرينا سوا كانت بقى الوديك قريب يلا
2: الحمد
0: لله
1: الحمد لله رب السلام عليكم. ما سمعني ما تحت
0: الحمد لله يا حبيبتي.

0: أديك أنتي هيجيكوا بضحكة. أكيد نسى على منهض، أكيد نعمل تكاس.
1: أنا من كل عرض هذا مشكلة بي.
0: هو الساعة 5 بقى سكم من عرض لك أسبح.
1: أيوة. هذا اللي سوى لحبة المسلمين. ولا زي قدمينا من اللي يسمى اللقاء من الزابة القدر.
0: كويس، مش هكذا.

0: اخبار؟ عليك ها دحن ليك ما دار عليك فلا
1: ما شاء الله نجي كل
0: نجد حنتها وجار اس بن تتجنن على ازح وقت نسات كسكبت ازن نس حرسناها من قبل كل يسكر بنا انت نجي سحرين نس نات سليك
1: فراك انت بدا حن دي كل عنا وقرينا دي والله شنطه تمسنا اللي تيكو وصلناها
0: بري شنطه طبت شاء الله ليك سامحك وكنت عسيره حليبه بسكويته لباسه كل قلت لك كنت وانا كفلا نجي مع مسا وقيسي مسلم
2: أستير عنا تسلت خلاص نقيس
1: شوية فين تصنع يمكن من تحسوسي
0: نعمة معناها تأستير انت نقيس حرام وش أتسل ديبك
1: يرأيتي أسكى بطنان لكن دحان
0: نوش أسألك ملكي لك أستير ما تقبل لك
1: خلاص سمح لك

0: creo que es K.
1: Híjole, yo le dejo de un salto. Yo le dejo.
2: صمت هذا
3: انا ما لي هذا ما قطع عليه من رعايه يعني واني اللي رأيت نص كل اللي بي اغير الديه سكب اللي بي بقى بالاسكوت
2: بس تمام ودي انا رايك كل رؤوس الرعايه هذا من رعايه هم جابوا دونك اللي بطلت سنه وديك
3: اذا جات فازت لي
2: اي فازت لي
3: سمعت انا بس يدك بقى تجن وجن مليات سمعت انا من جنب اذن انت اثر من جنب بدن بدير مي تجي سنده بالله دي كل اللي تكات
2: لا لا تمام وديك اللي نرايها من قبل نهائيا الا من رايها على فني عشان هاي ريتن ريتها من قبل اصير مو فكرت لها
3: تمام كات انت بس تجيني مسله فكرتها العقد والاشفق العقد اشفق من قبل كل اللي تحللته
2: هلا تمام سمعيني لا سميره ما تصدم سنه على تترايا
3: ما صدق على كتو سالم مسلم ما طال
2: الله ينعل زيتك لو سالم تبيني تعرف النفس جاردي هاتو ثلاثه كيداتها هلا ديبه
3: قلي زمنه انت بس العقد لان انا جاته بالاشفق اصرا كم سالي كيد بالوديوت كم سال قبلته وقبلت رأيك هذا الفن طرمت
2: لا لا تمام إلا ما مشكلة لو بقى قطع همت أنا لا قاعدة نبسكو كذي بقى معبدنا أقبلكو لك قاعدة عملكم بتاكو كما تكون بيلي اللي قبل قبلت قبل قبلت
3: تمام جيم حيو انت صرقول انت حاجة تحكونا ويكا كل كل يتبطر منا
2: أفشر أفشر أفشر يسكي لدحام على هارس
4: والله سالم ولي كل حالة نجاة حتكلت ريها ليك بدير لا تو أنا أقبى وانت العقد حسيت راضي أمي عنا إذا لكن كنا حق تقبى أهليت من موديك وهدو
5: أبي عبدو لا تحزودو حكم ربي رداتو وحري هاجر هي كم أمرت تشي ونجاة إلا موضوع اللي تكبتكو كان بيلة تني سنبه لنا أنا من ساولة ترفن حقوه ما قبى إلا موضوع اللي أدي قاعد نتخارج منه
4: كباقى والديتك والديك نسؤول
5: أبوي وأمي ما هلق لهم ماتون سر وحرق أنتم هلقكم مامو جمال هلا أتو من سر عندما أتو حبتي ودو قناني مني ماتو لحيسو أبي عبدو
4: أبا هنكاتو كلاس لما حام حالا نوصل أتمام شكلة لبو
5: أتو لاتو دحاني تشاغل بو جمال هلقكو اللي برنامج كله هتو قل غلصوت ولا تحز عدد نشود بالله مزبركات ما كني تات تشغله تدرات
2: السلام عليكم
4: مرحبا عليكم السلام سمو سما ورأس رأو بيرو سما سما
2: فاضونا الهمش
4: أيوة كل قضيات رأس كار لما
2: دحن دحن قضية اللي بدها الأفرخ لابد يبيت ومنا أنتم بس لأعملنا ومنا تلاكي إلا بتاكو خسلوني
4: والله هنا جات من عيادة تفكر إن يكون هنا توقت حكير من يدينا وبيام هنا
2: لا لا تمام ها سالم ميدة تمت برأيك هيت هيبانا ولا مي
5: لا تحيس وده قل مي قلي تسألن ليك برنامج تتعطو ليك مال
2: يلا خلاص نحن نمسك اسمان
4: مرحبا
2: مرحبا
5: خلاص اللي يكون سر أبي عبد
4: مرحبا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: على كتاب الله وسنة رسول الله.
1: على كتاب الله وسنة رسول الله.
0: هل قبلتها لنفسك؟
1: قد قبلت زواجها لنفسي.

مطموس انا عندي يمطط طرق ام ام ودن على هذا انا في مطق عن كرت ما يتكرر قبي يا ري ما عملت انا منتظر اسحد اللي نتاكد من الله ابقى لك الله ما تكرهك ومن كي تسمع اقعد كدي بقى نجات اللي لا تاكد من دول سميره من كانت فنتيت مطوريت بطر لو قلت لها قلت فمكات عقد حسيت عقد امان بالوديه قلت كات السكت الدالك إدلا أبوك التاريت لبنا الكايس اللي أنا وأنت السكن الدالة ولا ورقة تقدم ملك قلنا ما سنيت ديكو قراهو حرب عام أقل علن ديبكات ألا تأكد منه بس لورقة مملكة

قرب حيل ندا بلندي نحن هون حيل ندا وحس ندا حوسنا غزغاس نحوسنا يعني مصام هجي لك اتم صلوت اكال صلوت اكالات على ونا هجي اتم صلوتنا احنا عم سين قبر اتم صلوت اكالات بلا لك اغلي تلك عندي حالتات مكرال ارسلالو ابالات بايتلو حمامات الو حماد الو محدارات الو انا ما برتعدل ازيوم يا فجينا تم دحجوزنا تقولوا نسوم نزيها لازم نقست زو صوت لو صايتات نعو كشفن تخينكا ويدما نعو بزبصحت تخينكا نزيهم حيدنا نقاتك صحجي سومكا بزلنا بدلنا ساعه بدلنا يبوتا ما مصيو دا غسغسلنا يوم زخوتو اجي تغسغاسن تي سبوا ميز قايد مالك كل لتمرت ورساي قالو يمنا ايدنا انا حجبسي كل نغرات مسؤمنا زمدنا انا زقونا نغار انت غودلنا نابين خيت كم تم قال مشارته زحجوزنا نعاون تفريمنا يفطنم كامل جمر كابوتاشن عشان شنك ساب ذا ساعه زيها بعبي يون هجر معمد كات مهر لونا مسؤمناتنا نفلا ما جزات انا يوم قال لونا هذا اتشعت تمهر لونا اثرت حد خلو وديم اثرت خلو الصحاب لذلك سوم يمنا ايدنا ابزخونا قداينا نحن ونزخونا نغار حصقمنا وين خيت بزح نغارات يوم زحجوزنا ولا ابزي كمزن كبزي نحن قلت ذيك قال ناسي كالي كالي اترف كوبر لنا قزفتنا لنا وراء تي كروش فتاة نزي نتي سيشنير نزي بيت مرتقل كل نفسه وكف عامة ناخدنا يحقوزنا يا مسالون

0: ابلكيشن دنازن جي ابزي نحنا مجمرتها مساعتنا في ابلكيشن ابزي نيتن ني ارت نحنا بناي ساينس ستريم ناخي نازلنا ابزي ني مجمرتها سبجكت مرض سبجكت نامس مرضنا ستادي اور كيز الاوبشنز كمصنا ابزي دما ستادي ده حزب المريضنا ابزي كسولف البروبلمز مستناتهم مولو اكسبلانيشن استدالو استيالنا زين ابزي ازنينا لام تعاملنا نفسنا دما ابزي كويز بالكستيرنا كنا احنا نفسنا خالص فتش مالتي عاوز شعته علينا خمت وسخذتنا عاوز حجي زخان عفتانا يقدم زنبرت كستاي احنا وسخنا لمادي يحطوا تحت تكلخ مش جيجا حال حكوينو متوسخه من اي دمس خسيرنا لنا حجي نعبنا زي ابي جيجا حمليسيا اجي ابزرانيا كلك بيت ديمز كوريشن تقبلنا ماتي نحنا خصينا غبرنا جيغان صبول حالنا ما تحط بالنا ها كوريكت انسر لا كوريكت انسر لا ما نتذكرنا زين ابزولا جيغان حميسيا اجي لك ابزل لك ادما شعور الاتمود تاع ادما نحنا سكور كني كم زمان انا نجي ادما خصيت غبر اجي نحنا حاسين على زمان ما ادما ازي ابناي سي ارت ستريم ني ازلا بني ارت بزناي ساينس ستريم زلو سابجكت ني ازلا امصا دما بزناي ارت حاوشنا توسا خدما تحتاتات دما وستي حنا خندرو اينا ماشي
1: نامصا يزا ساغر دلدل نسو مخانو كتامن عليك سبات حلمتات كامس نغرام كقلدو الكاي خلي خنو نسها جن بكل انت نخا نابتي كيكون زي تعرف حلمتاتك كتقامتي غبا حلمتاتك ابيتك خچبط امخان كار ست امانت كل وكالو حلم خان ابغا دخت كير تخنس خاطر ايخا نعم مغيار زخل عقم دما مخول بمعرس توهبت عدلتيو نحلمتاتو نابت چبات لو تغير زخل جن وحديو
2: جمريا ملوشمي مريح فتصم قدس بال حج حزني متين هذا النارما سبيسيفيكالي اب ناي هيلز توكوري زعما جمري حزني متين هذا لنا ديلي كالوريك بير زي ادما تطفو ساعات بمطن غزي بمطن ساعات بمطن ناتكا كبدت قومت كوم دما ادما عقينات نغركا كوالتريتيريا زي حزني قاري منا زلنا مجمريا بستوايب نازلو انستراكشن مجمريا ويت نتو فور اكزامبل weight 56 stelna then height natka qomedma 180 to koinu komedma age natka 18 to koinu komedma sarho exercise duration of exercise which means in minutes negra malatiu for example 30 minutes insara entakonna komedma gender natna dima yusunayu among male and female to sarho exercise kibdet yusunayu نصرحو صراحه دما ببعينته مالت لايت فوكس دي مودريت دي هاي انتنسيتي زلو دي ولا ناتكا ويتينج دي ولا سايكلينج سايكلينج ما تزل على عقم زوسد زلو مالتي زي بسايكلينج توسيدنا فور اكزامبل اكتيف اكسرسايز بيرن تاشا اكسرسايز كتغبرا كلها بيرن تغبرا 224 كيلو كالوريز توسد الكات بلا لا ان بازا ريت ويدما اتناتنا بي ام ار بير داي نسرح زلنا ب شحن 600 كيلو كالوري بير داي نطفى لنا مالتي ازدما ريكفر كنغبرو تلينا بستفال لي ويدما ستريتشينغ ويدما سوفت اكسرسايز مسرح هايدريشن بزح واتر بمستاي مالتي كوم دما اب ايتينغ زوتو كور مالتي كاريتي لكا همزي اقولا زارينا يصنحنا بير داي كنريا يصنحنا زيادما بير ويك تنغرنا مالتيو تي دوريشن اوف تايم كنوت ولا يصنحنا 30 مينيتس كسا اورات غلنا بلنا كنوت يصنحنا ابزي اغنا بستواهيبنا زولو بير ويك نا غبرنا نسرح مالتيو زاس حسيت دما society medical care system management system مالتي زي ادما اذا حجي قريبنا يازلنا for database which means تعقبلنا مالت زيتنالو instructionات بزي هينا زلو name age gender symptom ويدما تنات كحمام نيجيكا تمزغبلنا شعب قليلو كنرغبو نقل مالتي زي example مراي مريح انتيلنا ايج دما

0: ساعات شومون تنفران شعت أبيلي يخون حنت ميكينا قتاليا تولي علا بقبق من قدا تخيل نيرا حدا بعد مشكلتها بالسينما دان تمسيو نشوق قصو نميدا إرترا إذو غورز نيرو زبع المشكلتها كأيه تولي عخول لأيو دو كيبالي ساقا خيبالي بزل لوو زحلف بعد الميكينا خاني قتاليا لوو قتاليا تولي علو يحلف اللو أما نقدر خلوا إذا بعد مشكلة طاقة يحتى حسوس لزقته هاريمو كمتي أبسلي نريو بعد مشكلة طاقة كي يحصل استولى عتلو نعو خوري تنز خدا أجر كتالي حصل استولى علن نانصارو مستن معدا نايتا ماكينة مسأن كمان نأسريو تسححيتو حن سبيت ترينا أو سبيت سجر الله نتا سبيتي تحسو أيو زحلف مستا ماكينة خير رخب حج نتا ماكينة نتا سبيت كتالي حبونا له ناتو بمعري يحلفا سلازلو نعو غن يقرص سلازلو كاي حينيرو زغيح سيما فرو تحيزو مستا ماكينه تاغاجو صبو اغاطامو يبو كبيد اكلاو ما حسيتو هون ناي موت اي بوزهم كامود حينلو لذي اكمزا عينت ناي سيما فرو بشكلتا تنقاخ غبرو مرحت ماكينه بولو تتقا ما يزرغاس تنقاخ مغبر يزلابو هناتو بفلا يسب بشكلتا عيرا تارغا يبلنان منكي حزننا منكي رينا خابزبل نصقام متواي كلكل كله يتويو قيح كله تويو نجد ناقوس حدا تواصصار اكل ترافيك بوليس كله يدليو تسوتلي حق خبر اسو تزيلي حق اي كبر ابزق نحلنا خنعخ ختبل حق ختخبر لك ندحناتك ختبل نياتو اذن درانا يو حاسيو كن محجز زحلفو بهوت زيلو حجي قيحت عيسوم زموتو قيحت عيسوم اب حدا غازاتو تسنكلو بزحات يوم كابزيوم كن مهار كن كلالنا
1: زي خبركم تخاتلتنا كل جزئ نابسي ما فرو ابن اتولوا وان نتي كبابينا تعذيبنا اي حبز خن لطوطو كنبل قتيل انت توهيبنا بوحس اغباب كنسغر يزغبا كومو انت زي غيرنا اتخغاط منا زخل حدغا اذن عزوبو زلنايو بزي كازي اب كباب سيما فرو بزح تحساتات زغاط مالو اب سيما فرو زفصمو تحساتات انت امز مسلو قيحن كلو زحلفلو معصاف زي فقد كعصفو زفتنوم بزحات راحت تشكركرت تعذيبلهو قدمي قرب اوان اب زنبره غزي اب سيما فرو استفصمت احساتاتون اوها هي دقريبه يلهو تغطاتي نين ملس

ظلت عليكم سلامة تغبطوا حيسام وحيسات مستقبل التلفزيون الإريتريا أقل يوم أسر 4 أكتوبر سنة 2016 دولي لها الأخبار برس أخبار قلم

0: حطهم.
1: تعليم عن سباسة من شباب ديبة تامر وحفظة عادات دور عم تقدم كمسل الليت شرحام. جالية رترين ديب سعودية والدوحة قطر ديب مرحلة لا تطلب مهام هدق وديام. فرع تعليم أقليم قاش بركلة نزبا ديب نظام قيمام لا ركز دروس ديب أكردة تقلب درسين تايبام. من أخبار كاريج أمريكا ديب بمس وقت قروب ديب جزيرة غرينلاند تعدين غاز طبيعة بترول ومعادن كم سلطنة بتتمرت. أمريكا مثل جزيرة تايوان تودي لهليت ناي تجارة وعسكرية علاقات قلت عبترو جمهورية تشاينة فلاكيت. تشاينة وقبلت كوريا من فجر 15 أكتوبر للحابرن كبرت أوركم سلفتها رسمي أتامريام. تفاصيل أخبار تعليم عن سباسة من شباب ديبة أمار أو رصوت وحفظة عادات دور عبد قدم سبت الليت بتوكلت قلة تقدم التقم سلطة شرحان. اتفرع محبر وطن شباب ودرس أقليم عن سبا مسؤول متنظام السيد طاهر صالح ديب كله إدارات دوائح لقت سامن شباب بقصص ديب بحبا حبره لبرنامج مقدرة شباب قلت التاين وتتوكل قدرت فنتيت لبوم درسة وشباب اندت ليلو أتنايات قلق باقلوم وشباب عاداتهم تاريخهم وجنسيتهم للأمر بأردة قلق فحوت لابتو منافت كمسل بدي بافهمام لسامن شباب بأفراد ومجامع جقرة كمسل قب الديبة اند حبرهي ديب ناي بحتة جقرة أمر عام فطر وصناعة وعز وتحليل ومجامع هي جقرة قحيت عمبوبة جقرة عادات ولمد كم سلومة سسعيت وبعدلت كم كم علات فنتيتنا إلا نا يوم عامة سامن شباب بكسس هي السيدة طاهر شباب ما تنظامو من دا دقبو عاداتهم وقيمهم اند آمرو ديب حفظتو حزوتهم زايدة تقلتها حزوت زايدة تقلتها لقلوم ديب إدارات دوائح عندت كريكا قديم مهم سبتو ديب زياد حمسة إدارة دوائح لا لتحمد شكل كمسل سرق الافهمان الدنقو بس سيد طاهر سامن شباب ديب اتحلالا في قيم وعادات ترتق الله لسبت يكون التلالا اقل لحل اقلا ومشاركة شباب قلتي زيد ديبا فانام. جاليات رترين ديب رياض سعودية والدوحة قطر ديب يوم 10 أكتوبر ديب مرحلة لا تطلب مهام هدق وديام. ات مدينة رياض ديب بقب سيمنار مسؤولة شؤون تنفيذية سفارة رترياد ديب مملكة سعودية السيدة وين قرز قهر ديب حاضر تيل الوطن بمجوب ناي منطقة وعالم تطورات لا تنكب شرح رحيب هبات. مشاركة بجهتهم توضح لا حزو التسالات اند قدموا فزاعتهم اند عابوا ومتنظاموا اند تردوا منهم للطلب كله قل قدموا دوليام كمسل هلو وكدوا دي بعد دوحة قطر دي بقبا اللي لمسل سيمنار هي سفير علي إبراهيم قل ممكرحة ووكيل تجمعات وطن بهلة جالية محبر أنصات وشباب جب الشعبية قل ديمقراطية وعدالة وبعدام التا بقى عمل لنا مرحلة ولا ترفع مسؤولية شرح بيوم دي بس سيمينار لشاركة مواطنين بجهتهم كنا لمسل اجتماعات بقبين الزمت قلق با دي بلتفانو وروتكا بمهنته وميوله وبلت هيب مامرح شكل حد قدرته قل أوفادو ليام كمسل هلو أكدو. فرع تعليم أقليم قاش بركلة نظمة أقبوي قيمام لا كسس دروس دي بيوم عصر وعصر حتى أكتوبر دي بمدينة أقردة تقل مدرسين تهيبا التلي من عصر سس مديرية تقل مسؤومة وسلاسة مدرسين مسؤولين أقبوي أدرسوت مشرفين ومدراء مدارس لا تهيبا دروس قيمام دي بستات مهرو أقبوي ترجمة صبت قيمام قيمام اقل فقريت سابتت قيمام واساسيات تطور صبت مهرو ودور قيمام دي بحرار تعليم للبلارس لكم كم علام هدف نائل دروس قبل

بقعت مدرسين كم بكل جوانبا عند أليلي كجيمام وجوه قلقبا ولا درسوا أقبوي جيمام عند فهموا دي بفعل لو علوبا أردت تقل الطاف حوتكم سلطو دي وزارة التعليم مسؤول فرق جيمام وامتحانات السيد قرما ألم تكي ومسؤول وحدة جيمام ممهر تكو تقل هيمانوت شرحو الدنقوبة مسؤول فرع تعليم أقليم قاش بركاز تاز ياسين محمد التلاس مع كلمة لمثل انبات التعليم أكاديمي لتهيبة دروس دي بسن وبقعات مدرسين ووراتا الدريس وادرسوت لبوت منافعت دي بحساب انداتا دي بكلهم مدرسين ومدارس قلت باصح كم سلت شاك عند حبرا مشرفين متابعة ترد تقلي دو فعاليته اقل اكدو وفقريته اقل تتقيم اتم بها مكتب تعليم مديرية دكة محرية بمناسبة انبات السنة الدراسة كل الف اسرة وسس كل الف اسرة وسبع دي بيوم 9 اكتوبر التحبيو التا وديو اجتماع اقل فدابيا مدرسين ومدرا مدارس اتنايتا دي بوق ولا مسؤولين حكومة والدين ودرسة لا حضرة اجتماع مسؤولة لمكتبة ممهر رقبة كفلي دي براتا الدريس ودرسوت مير حاي دور لبو مدرس سبتو دي ودرسكم سلطو دي بتحبر اتنايات اللوم مدرسين فدابيام وراتا التعليم قاس قدم لوالكم سلطو ابرهت مدير مديرية دكة محرة السيد يمانة أبرا بجهته لا تنصت مبادرة سنيت كم سلطان دحبرة مدرسين مثل سنيت لا تقدمت مهنتهم ابت وقلت قلة تلال واتفانا دي بمناسبة أهمية مهنة أدرسوت لا شرح ولا الحمد نايفا برامج عادات كم سل قدمامة أمرام حيسام وحيسا تسكر الله تابعكم وأخبار قبطات العلاحة كل ما عديتها بأخبار كارج أقبلكم. بدقمان أرحب بكم أخبار كارج غرينلاند ستة تعدين أمريكا دي بمس وقت قروب دي بجزيرة غرينلاند تعدين غاز طبيعة بترول ومعادن بعد كم سلطنة بت رئيس دونالد ترامب حبرام لبرنامج كفال نايل أمريكا كدي أمن لا جزيرة بكسس مثل حكومة دنمارك لفرمت اتفاقية كم سلطو تشرحا بأساس لا دي بحلفة ورح سبتمبر لا تبصحت اتفاقية أمريكا لا جزيرة ناي أمن ليت أن دي تقبي صدايت اقتصاد دائما تقلتي دقل كم سلطو ما تمرت الليت رئيس دونالد ترامب اللي اقل لأنبتكم سلطو شارح له هلا تعدين أرزاق اقل منفعة أمريكا وجزيرة غرينلاند أهمية اقتصاد عبايكم سلب دي بالحبر عدو دي با مجال كسات راس مال عبايكم سلط ودي مفهوم هلا اللي كنا دي بنتو لاتفاق أمريكا دي بجزيرة غرينلاند كل اوت معسكر اقل توسك ونظام حجمي سايل اقل توتد للبل نقاطكم سلبتو مالتامر اللي دي بسيادة ووحدة مدير غرينلاند مدرتكم سلالو بلتشرح لها الاتفاق ناي أمن واقتصاد منافة أمريكا دي بمنطقة بالتيك للأدم منكم سلطوم محللين سياسة الحبروم أمريكا مثل جزيرة تايوان تودي لحليت ناي تجارة وعسكرية علاقاتها قلت ابتر جمهورية تشاينا تلاكيت تشاينا اللي كلا قدمت أمريكا وتايوان ديب كدية تصدير غاز طبيعة اقتصاد حديث اتفاق حديث كم سل فرما يحق ولا تشرحاتو لا اتفاق جزيرة تايوان سلاسة متايت منا بشكل فيشاي ديب ألاسكا للدالة غاز طبيعة قلت تزابل لا تقدر كم سلتو رئيس دونالد ترامب حبرام اللي كنا دي بنتو لا اتفاق قل جزيرة تايوان دقري مثل اداقاتات امريكا لا تشمر سبتا لا على لان ناي تجارة علاقات كم سلطة زيد لتحبر باللي لا تقصبت حكومة تشاينا لا جزيرة اقل تحابرت ودي على حركات كم سلي تودي حبرت الليت جمهورية تشاينا دي بقدية جزيرة تايوان لقب بأطبايا ايدي كارج
ልኢል ተሓለፈ ካጥቃ ያሕኮም ሰልቱ ትሓዝር ፀንሓት ውህለት ናይ ደንጎበ ከበር ቻይና ወቅብለት ኮርያ ጅምሁርት ቻይና ወቅብለት ኮርያ ከምሰል ክፋል ናይላ ዕላቀተን እግለ ለእተረደ ዋድያሁ ለሕለ ወራታት ምን ፈጅር 15 ኦክቶበር ለልሓ

كوريا تشاينا وقبلت كوريا ناي جو وبابور حركة نزمت كم سلبا مالتا مر ناي اقتصاد دبلوماسية عسكرية وأمن علاقات تشاينا وقبلت كوريا ديب لتدقب مس كم سلح الله تقارير لحبر حيسام وحيسات أخبار إقلت بال عبير رسوب دقمان تقليم عن سبا سامين شباب ديبات أمار وحفظة عادات دور عبد قدمكم سل اللي تشرحها جالية إريترين ديب رياض سعودية والدوحة قطر ديب مرحلة لا تطلب بمحام هدكم سل وديات أمرام فرع تعليم أقليم قاش بركلة نظمة دي بنظام جيمام لا ركز الدروس دي بأكوردات المدرسين تايبان من أخبار كارج أمريكا دي بمس وقت قروب دي بجزيرة جرينلاند تعدين غاز طبيعة بترول ومعادن بعدكم سلطنة بتحبرت أمريكا مثل جزيرة تايوان تودي لحليت ناي تجارة وعسكرية علاقات قلت ابترو جمهورية تشاينا تلاكيت تشاينا وقبلت كوريا من فجر 15 اكتوبر للحابران كبرت وركم الفتحة رسمي اتامريان كا حيسام وحيسات ما تقبلتنا الا ساعات اخبار التلاتة من وقت خير وبركة مثل للتلالي رمجاتنا

0: بادر تاريخ إيرتران إيرتراويانن أبقعزون ناسنا
1: سلام كماندس سالح
2: عزك سعبن
0: مادر حبرة السب إيرترا أبتحت مقزاتي داسيسا لقزاتن بدوهتاتن قدلن محبرا وهيوتن أبطاميرا
1: بإيدواني نخيناتك أتفقد بمثلك
3: تحسابه مكوز تلاي كون
0: أردك أنسيون عداو السنة سنتين الترئي مهدر حق منبار وهيان حقوسان دبس قيان مكرآن بوحل اللازانات واخت زمتوز تانس
4: حنا ما يسبق حاسب اللي فلد شكرا ما كرام بالنحرين
0: سحنا نسي تخطى تاليت فيلم عب إيري تيوي عب كربا كيزي
1: وشكرا
0: أفراي منستر زينا أقرابي بيس برودكشن دراسي ليتنال كولونيل يوناس تعقس دايركتر ليتنال كولونيل يوناس تعقس سامويل حادقون مهدر حقي أقرابي زي أب إيري تيوي

0: عندك زمان تقطع.
1: تحجزك انت يا حجزك يا ابتي ابسال ساي مس بس حاجه دي تكون لك تحجز حج دي لي خيا
0: موضع كنت تمام
1: هو تام مرجع مرجع لازم هون تعدل حنت يا تام تام فتان سمنت يا تنقالو تفلت يعني خي
0: هو
1: انت مالتين تشكيل انت ايه مركزي تخليط متحوظ دفاع
0: دفاع دفاع
1: دفاع دفاع هو هو طف ثواني كيت كي غصاوة مالتي هو الري صبو قنوع ملسي سلستن سلسان لكي جيت وسانا انا باقي مالتي وتقتل انك تقتل حراي قتل الى الله الى ناتا ابصل ساي درجه قتل هندي
0: قتل حمشته
1: حتو قتل حمشته حراي بوتاتات كنت اقصل لها تا تليفون كنت بزحت انقصاصي الله دمت تقبر على النهار ما حنحت بقى على تليفونك
0: هو كمان ينال على سالفه
1: هرّي طب امو تا تلفزيون تاريخ هيك وي تا تلفزيون دمت تحيتكم معكم بالتليفون كنت سامع سلا نغف تحطها اطري ويغمو سكرين هرّي نغيد نفتحته تطرح مش تبسال ساي درجة بيت مرت سورا كابعت بيشاي مالت زيرو كساب عريرب كاب زرقس اتن بوتاتات اربعة تتقاسي الله خدو بيت مرت صورة كابعت بيجاي مالت زيرو كساب عريرو أب كاب زرقت أتن بوتات أربعة تتغازي أربعة تتراي إيه تقصد بلوك دلهم تم بوتاتات شو مون تندين كامل أربعة تطرائي تطغيسكي
0: بين هنا وفتر انت هذا نحن
1: زيادة أمو في التنة أبيد يعني ربي تمرت صورة
0: صح
1: دحين تقسمه أبن أفتن انت الآن هلين كوينين أو انت رأينا مرفح كوين لان

0: ረከቦን ኣይትፀበኽንን የልናታ ዝኾነ ነመስግነክ ይቐኒ የልና ናብ ካልእ ደዋሊ ወይ ደዋሊት ክንሰገር ኢና። ሎ መርሓባ።
1: ሎ
0: ሰላም።
1: መርሓባ። ከመይ
0: መርሓባ። መን ክብል?
1: ኣነ ፍረወይኒ ብርሃን።
0: ኣራይ ካበይ ከፍረወይኒ?
1: ካብ ሃዘጋ።
0: ሃዘጋ። ኣራይ ሞ ንጅምር ኣለና። ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ሕቶ ቁፅሮ እንደ ክትመርፂ?
1: ድሽተ
0: ሎሚ ከላ ሓሙሽተን ታሕቲ እያ ዘላ ማለት እዩ። ቴሌቭዥን ከፊት ከለካ ዲኺ? እታ ቴሌቭዥን ኣትሕት ኣብልያ ኺ ፅቡቅ ጌርና መታን ክንሰማማዕ ሓረ ሕቶ ቁፅሪ 6 ክንከይድና ናብቲ ሕቶ።
1: ኣረ
0: ኩሎም ተፈጥሮውያን ማለት ናቹራል ዝብል ፅሑፍ ዝተጠቅዓሎም መመላኽዒታት ኣብ ኣካላትና ክንጥቀመሎም ውሕሳት ኣይኮኑን። ስለምንታይ
1: ምርጫ ኣለዎ ድዩ?
0: እዚኣ ክትገልፂ እያ ምርጫ የብላ ተረዲኣት ክለያዳ ትሕቶ ታሕቶ ተረዲኣት ክደፍረ ወይኒ ታሕቶ ተረዲኣት ክላ ምሽ ፍረዊንዳ ትመለስ ዘለና ንስኻ ወይስ ፍረዊንዳትካ ኦፐሬተር እያ ሓሊፍካ እያ ታውድድር ስኻ ትኻ ኣለኻ መን ክብል?
1: ኣነ ከዓ ሰናይ።
0: ኣራይ ሕጂ ፍረዊንን ሰናይ ኢና ንብሎ ወይ ብሰናይ ክንቅፅላ ታውድድር
1: ብሰናይ
0: ብሰናይ ብሰናይ ክንቅፅላ ኢና ታሽመታ ክቕይሯ ምክንያቱ ዝዕዘብ ዘሎ ፍረወይኒ እንዳሰምዐስ ድምፂ ናይ ፍረወይኒ ይኮነን ዘሎ ሞ ፀገም የለን እታ መልሲ ክንሪአ ኢና። ወላ እኳ ተፈጥሮውያን ምዃኖም ዝሕብር ፅሑፍ ይጠቅዓሎም ተፈጥሮውያን ዘይኮኑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ወላ እኳ ተፈጥሮውያን ይኹኑ ጥዑም ሽታ ንምሃብ ንኸይበላሸው ዝዕቅብ ከምኡ ውን ሕብሪ ንምትሓዝ ዝውሰኹ ቀመማት ስለ ዘለዉ ሳዕብን ክህልዎም ይኽእል እዩ እያ። ኣብ ሓደ መረዳእታ ኢና ዘለና ማለት እዩ። ፅቡቅ መሊስካ ኣለካ ሰናይ። ትቐፅል ዲኻ 110 እናለካ ቁፅሪ ክንደይ ሞ ፍረዊንዶ ትምረፀልካ ቁፅሮ ኣላ ባዕልካ ትመርፃ ንተ መቂልኩማ እኒኦም ሕጂ መራፂት ቁፅሪ ንዓ ግበራም ኦፐሬተር ናትካ ሓራይ ቁፅሪ ክንደይ 6 ሕጂ እውን ሓራይ ንኺድ ዓራግ ዝብል ስም ካበይ ናይ ቋንቋ ሃገርና ዝተራዕመ እዩ ትርጉሙ ኸ ምርጫ ኣለካ ሀ ብቋንቋ ሰሃዊ ኮይኑ ጎላጉል ማለት እዩ ለ ብቋንቋ ብሊን ኮይኑ ኳዕናን ደርማስ ማለት እዩ ሐ ብቋንቋ ዓፋር ኮይኑ ቤት ኣናብስ ማለት እዩ መ ብቋንቋ ትግረ ኮይኑ ሰናን ማለት እዩ። ኣራይ ዕድል ክበኩም ትድውሉ ኣለኹም ከዓ ምስለ ቴሌፎን ገና ተሓቶ ከይተወደአት ናብ ቴሌፎን ኣትዮም ተዘይተጋጊ ሓራይ እንጂ ሓትት ኣሎ ማለትኒ
1: ሓትት ኣለና
0: ንክሳብ ሰብ መልሲ ዝነግሮ ሃዘጋን ኩነታትን ከመይ ኣሎ
1: ቅድሓን እዩ
0: ፅቡቅ كمي ده عندي لو معامت زرقتي
1: باي قرب واحدة
0: تحدي بالله
1: أبريتك عندي أقبل هذا
0: الرأي متى رأي متى أنا عجرنا كاكو إن أصاب تليفون تزرار
1: بقام قاتك رخوين
0: هو
1: سنان مالتي
0: بقام قاتك رخوين سنان ويكا فيار مالتيو
1: فيار
0: نتوم تلتل زبلو محقات أتعدفن قوبطات سحل زوك الدماي كونو عملتي كما يغم فروين سنين تغطلو ولا
1: انكترينا
0: نرأي قرم أوبريتر حيث قال الله بزي سغا تليفون نادو والكا بزي نسام سانا نداس أنا حد حراي مو تسفا قبر تعوتو من أبسال ساي درجة تحالف لهم كتر خندي أبسال ساي درجة نقطل الناس لازو والكم
1: قطر شدشتة ندقنا
0: ندقنا قطر شدشتة حراي مرجع تعدل حانتي أهتكون نكيدنا نفتحته توتر شدشته تقاد لحرنة إرترا نفل ما أوان مدب تمرتي زحنت أتسألا بوتان عمتن ها شحن جعت تميتن سوسان حمشتن فورتو لا شحن جعت تميتن سبعا عليت ها شحن جعت تميتن سبعا حدا أر
1: عصافه
0: هجون قدوري هم مالتي عصافه
1: راحت
0: جميعا تليفون عتي هم مالي هم ويسكن بحد شو
1: عم ترقي
0: معلومي عنصا اي ترى لكم من سبع الزقا
1: ها
0: هالزقا ترى لكم من
1: اي شدعان
0: حجيتي تدون له دلهم سب دوي لكم ديكم ما تنحكم ما دلهم عم مسمر ويستدون لهم جزاها ابقى متفاهم اي دول
1: دحان
0: هالراي؟
1: أكيد.
0: نطيب ليسو. شحن شعت ميتين سوسان حمشتن فورتو. شحن شعت ميتين سبعا عليت. شحن شعت ميتين سبعا حدن آر. نرى جيزي أخبركم بالحجة أسرع كالي
1: نرى حنصر
0: نحن أسرع هالي تكوكي حن تا جيزي تطعوم لا
1: لو سلي
0: هو
1: سلي مو تحق زنادو كاب سبعا سبعا حدين لتغاتيراتنا
0: سبعا سبعا حدين لتغاتيراتكم وتهوى حدي أنت يا أمو
1: وشاطي رجان دي حجو لحن تحق زي حتتنا اندي نحجة حق زنادو
0: انت حق زكا مو
1: حن تمريت عملينو
0: ومتى نطرات إيران هذا الله قلت أنت خوينا نقدر لنا تحنتي أفتنا نطرات إيران هذا الله أتو
1: هو عجيناك حاجز مش كذا يسافر إلى جهة ورحنت حاجز في حدثنا عجي ناك حاجز كحنت حاجزنا
0: وما حاجزك هي بكالو صعد طرقات طرات راه هذا الله لن حني أنت لن الله لن حمت راه طرات راه اللي ينقينا ها ليا بن أتو بلك الله
1: ها عليها كذين طرات راه كلن كذا ما نجي
0: تاچ هذا طرات راه تكا ويس لا ويس حد
1: سواء تقرب لها من هذه الرسمة تقرب لها حكي
0: هارا
1: سواء حارين هجي أو سواء حارين هكي شيء نوري هنا
0: تاسوسان حمشتن أو تيخم مال لهم
1: سواء حمشتن وتاع
0: هارا أبن وصن
1: ما
0: وتحقق سي بكال
1: سواء حارين ها
0: تلفزيون كفيت قال هذا هو يس بتليفوني قطعت لنا هذا الله كفيت الله
1: تلفزيون هو قال
0: عدل كاتر إيه رأيات أملسي تلا أنا عتقينا
1: هلا
0: هلا
1: كنيش
0: متيات كاتر
1: يس يس شمان زمان thank you oh thank you thank you thank you
0: نحن شمان زمان أنت عايز كأن مري كدميت كدميت عم عواد كات شمان زمان أنت يس يلكا قاعد وسكا نفعت أوبريتر قالت كفرويد أنت يا حفتها وعلت جزاها وعلت بيتك مرعتك
1: لا لا ماما
0: أوكي عندي خال يا
1: تبوت
0: حاجة جز ده حاجة جز نبرة من يا كوخا
1: ብጋዘ ይ ሕግዘኒ ኣለኹ

0: حتى دي غاد الله اسمرم صوصو خينر انت
1: دوبا ويا معلم.
0: دوبا ويا بحري ما مو داتا خلي تعدل لك بك
1: من هو يا بحري؟
0: نكون عمال سي من فلوت يمشي كوميل كا زو عيل دات سي امون غدو با ويا بحري سمينا ويا بحري يلكا حسيب كان لها مالتي طب نعم كل تعدل ابنك اغلى كارو 33 كل سنكلكل يا خواتي خاين اسمرهم نغتسل هراي نغتسل سالسة درجة قطر خنداي
1: أربعة
0: أب سالسة درجة حطو قطري أربعة هراي الله يتحتتن جاء مرجع يتعد الحنتيا
1: هراي
0: نغير نفتح زنوح أوارح زو سادة ورار سرعة درق أينايو ها حمشاي ورار لا شادشاي ورار ح شوعي ورار
1: لا شادشاي ورار
0: اي كانت انت قاقيخة شوعي ورار يا طاقان اعتملتك كاب عسران شدشن مقابيت كساب كفلا نحاسش حنش عتميتن سمانيان سلستني تخايدو شوعي ورار شادشاي كونان شوعي تزنوح نيرو مالتي اي ذو تزنوح اوارح ذو سادة ورار سرعة درك شوعي نيرو ميتنا عصرتن كن سدلك اينا اسمرم كاب كرصت يغني لنا اري درغا غيزنا وانت اكل الله ناي موداتا دوالي نقبلينا وي دواليت مرحبا مدبا ملسي اب مسمر سلام الو مرحبا بقدر ساعة التليفون 10-13-14-74 مزخار مالتي كومون 10-13-14-74 بمدوال أبا مدب ملسي أبا مسمر كتسات فوتفو ليهم التليفون تلينا هلو مرحبا هلو هيا توانا المسمر تليفون مثلني هرأيك ساب مسمر زاعتونا المزخار مدب ملسي أبا مسمر كل جيزي قدام دحر زين عرب كوم اون ربع دحر زين اتغرام شات 19 منتن ربع نزدقم مدب كوينو زي كازي بمنغدي دندن ميديا بقطع زفنو مدبيو اب مدب دندن ميديا تهبنا ريتو حبريتاون نسرحنا حغاز سلو زونه ريون كاتاتلونينا بلبنا مسكنكم سلازي تليفون مسمر يبلان غيزي اخيل الله مالتي استوديو مسمر كاب زي هبنا نايلو من تساتفتي إلناتا كاب ابن حيلي ميتن عصرتن كارب تعويتا فرويني كومون سنناي كاب هزقا شمونتن سمانيان تخلي كاب أفعبت أي تعوتن كومون أسمرم كاب كرزت ميتن عصرتن يمتعويتم سلام كتتالكم بلبينا نمسجن زمز زلو سمون بخالة حستو كساب رخب سسنناي نخلنا ندابلنا كنسانا بتكمينا تحنكني

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكما في ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إريتريا تشارك في اجتماع عقد في كينيا وبحث مسألة عدم استخدام تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي. أسبوع الشباب يسهم في تعزيز الثقافة والحفاظ عليها بإقليم عنسبة. تكريم معلمين ومدراء نموذجيين بمديرية دك الحاره. الصين وبوتسوانا ترتقيان بعلاقاتهما إلى شراكة تعاونية استراتيجية شاملة. باكستان تعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي فرد صوتي. روسيا توقف صحفيا يابانيا بتهمة التجسس. السلام عليكم ورحمة الله. نظمت المجموعة الدبلوماسية الإفريقية اجتماعا في ليمورو بكينيا خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر بهدف تعزيز القدرات الإفريقية والسعي إلى إبرام اتفاق دولي يحظر استخدام تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي. شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء ومن بينها إريتريا وخبراء المناخ والبيئة، فضلا عن ممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية. وناقش الاجتماع العواقب الوخيمة المحتملة على المناخ والبيئة الطبيعية الناجمة عن تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي، أي التكنولوجيا الرامية إلى خفض الاحترار العالمي من خلال حجب الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى سطح الأرض. وأوضح المشاركون أن المعارضة المطروحة من جانب إفريقيا لا ترتبط بالقدرات العلمية، مؤكدين الحاجة إلى مبادئ تشمل التمويل الحكومي وإجراء التجارب في الهواء الطلق والبيئة والحقوق القانونية للملكية المتعلقة بالسيطرة على هذه التكنولوجيا، فضلا عن حظر الدعم المقدم تحت مظلة المؤسسات الدولية بهدف عدم استخدام هذه التكنولوجيا والتوصل إلى اتفاق دولي بهذا الشأن. وفي كلمة ألقاها السفير إريتريا لدى كينيا سيد بينارو سوم، أوضح أن الاستثمارات المالية الموجهة إلى هندسة الطاقة الشمسية تستنزف وتضعف الموارد الوطنية المخصصة لمواجهة تغير المناخ، وحث القارة الإفريقية على استخدام قدراتها المالية الداخلية للوقاية من الكوارث الطبيعية ودراسة المخاطر مسبقا بدلا من الاعتماد على تكنولوجيات غير آمنة وخطيرة. وفي ختام المؤتمر تم التوصل إلى تفاهم بشأن خوض نضال مشترك يركز على الحلول المناخية العادلة والطاقة المتجددة وتعزيز القدرات وترسيخ قدرة المجتمعات على الصمود، بدلا من اعتماد القارة الإفريقية التي تتمتع بقدرات واسعة في مجال الطاقة المتجددة على تكنولوجيا غير مؤكدة وذات عواقب محتملة. تمت الإشارة بأن أسبوع الشباب في إقليم عنسبة يؤدي دورا كبيرا في اكتشاف الثقافة وتوريثها وصونها، ولذلك سيعمل على تعزيزه إلى أقصى حد ممكن. وأوضح مسؤول التنظيمات في فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة سيد طاهر صالح في تصريح بشأن المهرجان الذي يقيم في جميع إدارات الضواحي، أن البرنامج يحمل فوائد جمة، منها البحث عن قدرات الشباب وتنميتها واكتشاف الطلاب والشباب أصحاب المواهب الخاصة وتشجيعهم وتهيئة أرضية تعرف من خلالها الشباب على ثقافتهم وتاريخهم وهويتهم. وأشار إلى أن المهرجان شهد مسابقات متعددة فردية وجماعية، ففي المسابقات الفردية نظمت المعلومات العامة والشعر والغناء والخطاب والتحليل، أما في المسابقات الجماعية فتشمل مسابقات الورود الحمر ومسابقات الثقافية والتراثية والأمثال الشعبية وغيرها. وفي حديثه عن خصوصية مهرجان هذا العام، أوضح السيد طاهر أن من الضروري النزول إلى إدارات الضواحي والعمل فيها ميدانيا كي يعزز الشباب تنظيماتهم ويتعرفوا على ثقافتهم وقيمهم ويسهموا في الحفاظ عليها، ولذلك نفذ العمل بنجاح في أكثر من 50 إدارة ضاحية. وفي ختام حديثه قال السيد طاهر إن لمهرجان الشباب دورا ليس بالقليل في نقل القيم والتراث، ودعا إلى ضمان استمراريته وتعزيز مشاركة الشباب. نظمت الجاليتان الإريتريتان في الرياض بالمملكة العربية السعودية والدوحة بدولة قطر كل على حدة في 12 من أكتوبر لقاءات ناقشت المهام المرحلية الراهنة.
وفي الندوة التي عقدت في مدينة الرياض قدمت القائمة بأعمال سفارة إريتريا لدى المملكة العربية السعودية السيدة وينيغرز جهير شرحا مستفيضا ركز على الوضع الراهن في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية. من جانبهم طرح المشاركون أسئلة طلبوا توضيحات بشأنها وأكدوا استعدادهم للقيام بالدور والمساهمة المطلوبين منهم من خلال رفع مستوى وعيهم وتعزيز تنظيماتهم. وفي ندوة مماثلة عقدت في الدوحة بقطر قدم السفير علي إبراهيم شرحا راهنا لمنظمي وممثلي التنظيمات الوطنية أي الجالية والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وغيرها حول المرحلة التي نمر بها والمسؤولية التي تفرضها. من جانبهم أوضح المواطنون المشاركون في الندوة بعد الدعوة إلى عقد لقاءات مماثلة بصورة منتظمة أنهم سيقدمون كل بحسب مهنته وميوله وكذلك وفق توجيهات العمل التي ستعطى لهم مساهمات بكل قدراتهم. كرم مكتب التعليم في مديرية دكم حالي معلمين ومدراء نموذجيين وذلك خلال اجتماع نظم بمناسبة بدء العام الدراسي 2026-2027. وفي الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين وأولياء الأمور والطلاب أشارت مسؤول مكتب التعليم بمديرية دكم حالي الأستاذة رجبة كفلة بأن المعلم يعد بمثابة المقاتل في عملية التعليم والتعلم وأن تكريم المعلمين المتميزين يبعث على التحفيز في هذه العملية. بدوره أكد مدير مديرية دكم حالي السيد يماني أبرة بأن هذه المبادرة سيكون لها أثر إيجابي وحث المعلمين على مواصلة أدائهم المتميز. بهذه المناسبة قدمت عروض ثقافية وفنية تبرز أهمية مهنة التدريس. بعد الفاصل سيداتي وسادتي عودوا بالأخبار الخارجية. أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره البوتسواني دوما جيتيون بوكو خلال مباحثاتهما في بكين الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة. وأشار شي إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني والذكرى 60 لاستقلال بوتسوانا مؤكدا ضرورة أن يعزز الحزبان الحاكمان في البلدين التعاون بينهما وأن يعمق تبادل الخبرات في مجال الحوكمة. وقال شي إن الصين تدعم بوتسوانا في اتباع مسار تنموي يتناسب مع ظروفها الوطنية داعين الجانبين إلى مواصلة تطوير إطار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها سياسة الصين للإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات من الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع بكين. وفيما يتعلق بتعزيز التعاون الصيني البوتسواني والصيني الإفريقي في مجال التعدين أكد شي أن موارد إفريقيا ملك لإفريقيا مشيرا إلى أن ذلك يمثل أساس التعاون في هذا المجال. أعلن الجيش الباكستاني عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي في خطوة تعكس سعي إسلام أباد إلى تعزيز قدراتها الصاروخية وتطوير أنظمتها العسكرية وتقوية موقفها الدفاعي في ظل التحديات الأمنية والاستراتيجية التي تواجه المنطقة. وأفاد الجيش بأن التجربة حققت أهدافها بنجاح مشيرا إلى أن عملية الإطلاق تأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز القدرات التقنية والعسكرية ورفع كفاءة الأنظمة الصاروخية وزيادة الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة. ويعد تطوير الصواريخ البالستية فرط الصوتية مجالا رئيسيا للمنافسة العسكرية والتكنولوجية بين القوى الإقليمية والدولية نظرا للسرعات العالية والقدرة على المناورة أثناء التحليق التي تتميز بها هذه الأنظمة وهي خصائص تجعل اعتراضها أمرا صعبا باستخدام أنظمة الدفاع الجوي التقليدية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة على وقع التوترات الأمنية في جنوب آسيا والمنافسة العسكرية بين باكستان والهند إذ يعد تطوير القدرات الصاروخية عنصرا جوهريا في معادلات الردع والتوازن الاستراتيجي بين البلدين.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية توقيف صحفي ياباني للاشتباه في تورطه بأعمال تجسس لصالح أحد الأجهزة الأمنية الخاصة اليابانية. وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا أن الصحفي يدعى يوكي إيماي ويعمل لدى صحيفة هوكايدو شينبون، مشيرة إلى أنه كان معتمدا لدى الوزارة لكنه متهم حاليا بممارسة نشاطات تجسسية على الأراضي الروسية. وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن في وقت سابق القبض على الصحفي بتهمة جمع معلومات عن القدرات الدفاعية الروسية في جزيرة ساخالين الواقعة في أقصى شرقي البلاد. وعبر زاخاروفا عن أسفها لمحاولة طوكيو استخدام مراسليها لجمع معلومات تهدف إلى تقويض أمن الدولة الروسية، مؤكدة أن هذه ليست حالة معزولة. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أنه سيتم افتتاح جسر نهر يالو الجديد الذي تأجل افتتاحه طويلا والواصل بين الصين وكوريا الشمالية في 15 من أكتوبر. وأفاد التقرير بأن الجانبين سينظمان حفل افتتاح مشترك. وكانت الصين قد أتمت الجانب الخاص بها من الجسر في عام 2014 آملة في تعزيز العلاقات التجارية، لأن كوريا الشمالية تركت

طرق الوصول ومرافق الجمارك غير مكتملة، وذلك بسبب تدهور العلاقات إثر التجارب النووية التي أجرتها بيونغ يانغ وما تلاها من عقوبات فرضتها الأمم المتحدة. ويعد افتتاح الجسر الجديد مؤشرا على إحراز مزيد من التقدم في العلاقات الثنائية بين بكين وبيونغ يانغ، وذلك بعد أسابيع من افتتاح كوريا الشمالية أول جسر بري يربطها بروسيا. ختاما سادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إريتريا تشارك في اجتماع عقد في كينيا وبحث مسألة عدم استخدام تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي. أسبوع الشباب يسهم في تعزيز الثقافة والحفاظ عليها بإقليمها السبع. تكريم معلمين ومدراء نموذجيين بمديرية كمحاري. الصين وبوتسوانا ترتقيان بعلاقاتهما إلى شراكة تعاونية استراتيجية شاملة. باكستان تعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي فرد صوتي. روسيا توقف صحفيا يابانيا بتهمة التجسس. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية.

0: كخ نقرا كاس مثلا كم تخيد نقرا النسبة هذه مثلا له لو زام مثلا سفيحة ما مخان كخ نقرا كا انت كم تنبب نقرني هو انت عينت فيلم تاع كم تري نقرني انت عينت موسيقى خم تسمع نقرني زي اتمون ترى له مالتي انت اخي في الدليل هو تاو تحساس باوي كابي هوتنا نفس عبي يدبونا تسفى زبونا مورال زبونا نقرا ديونا كن رئي خننبب كن صحف نوع لنا ويس بقان صارو تسفى زقروتو سلازي اتم كأترها لهم
1: سب مويا كم زقلتوا نحنا وطيت ناي اتحساس بانينا ان سلاسلو حسابات الوتاوي تسفا زقرت متطرطر زملو منسخون كم جبر ملسي الوتاو نغرات كغاطمونا زلو تخلو يزايد بانصرو تسفا زملو ناي معوات منفس زلو او انتوي الرايا مزهلونا دما ابزرنا عدلات يعقو

0: شعليت مالتي صبحيت نقوخ زد اللي سنكي عباي ماكينة قانت عالوا اشتي ماكينة وانتوسخ قيروم ابتي تانك تاتا اللوز بحال بوتاتا او كل بوتاتات بس حيلنا جميرنا مالتي تانك تاتا كل توتي عينيرا حد بتقراي كلايك ات دحراي حاتير دي حد شاوس يموزن البوتاتات نيولونا يسمين شوانين عينيرا او اشتي خلطة انا خاني زي بوتاتا زي ببترتا ليتي اتوعزنا قطري تفتش دا قبرنا بين ناخذ سوي كنا نكبرنا بحق بتكداسنت اولاتهم تمع عقم زلوهم سناخذ سخولا سني اسني يمم بكل بوتات كنا تفتشك جميرنا مالتي حجي اب تقرا يطرح زي كنا تفتش اب ولهم بيجا مدرن حراو سي مزن بوتات توعد دلاوي ناخذنا ذكرنا اب سي من شو اب حدا بوتا تنكتا جينا زي حزونا بيدهم مونغو من مونغو صلان نيران بليتي حلوى قدمي توفيرهم صبواتن كاتين كمان فتشنا اصيلنا بمبراتي زرعنا يبوتاتات من يرم مالتي ابزواتن بين كواب عد عنكرتي ابي 50 55 سقاب 8 كيلومتر استزرقع 10 شمونت تانكتا نيران كلاي ابزوا اغبي زبال بملو مالتي ابزوا اغبي اب 8 كيلومتر استزرقع 10 شديش تانكتا نيران كواب مقال وجهها كساب كرم كساب قدو مالتي 180 كيلومتر استزرقع 10 تبعت تانكتا نيران كباب عدوى ورقة سلسة تانكتا كابزوة صاحجي أب سمين وندر أب سانك أخصاب دبرة تابر 220 كيلومتر أبلو استزرقعيو أسان سلسة تانكتا نيران أب سمين شواء كساب مهال ميدا كساب أجواركا عسر سلسة تانكتا نيران حجيز زرقحان أيثي بوتاتاتي وندر بتغلال الله تعيات خنا زي تعيات زتوقن بواخنا زي ندردا سمانين شعبتن عرمي نارخيبنا والتي يريان كات بو اتاكتات حجي زي تفتش زي كابلت اسران شعتن ورحت شعته تسع عامت مرات مالتي قلت اسمني وسيدنا كابن كابزن زرانين انت وحده فرق نايزن زرانين كنعرين مخنا كاب بوتانا مستملسنا دما انا حلفتنا له على البلاط مالتي تكونات كل زقات منا زوكل صنعكو حبيرنا نمسكان غز بوسد غزيلو ابلاتنا خندي كم زدليو سبير بارت خوانا وخانو كل زي مستم سعال سيس تزاربنا له أرستات تزاربنا
1: زناي مصنع تقجلة زاد الحبرية تحيزو مستملسة تكنيكاو قجلة غاراج تانك بطرنوف نابي تيبيا تلاكم
0: لك عبش ديش تمعالتي تبوكو سوزو المبرعي غامزينا التي خوا عالفتنا شعو كن بقاسك لنا زاد لينا نبرة مكين عباي سبير بارت مولو السعالة هدالو سلس غنينا مكين نشتاي أولا الدماني مرقات أبلات كافتي أهدنا حسرت تشعات أبلات ازدفل عليهم ويا زلهم أي كل عينة تانكم التي خمروا متكم تسرع الحنا
2: ما بقسينا خابوا مبارلة كم حري بقلت عسر شوعاتي ورح عسرتي شان تشعاتي من سنتي سعان دا بقسنا كن بقس كلنا بس أي بلاتا مفانو وغير لنا أخيبا تا أخيبا انتا إنيرو علامة مخدينا بتقراي أبي هو ده كنا تانكتات كابتن ماري هم داليم منزلو كون تجينا نخينا زهنا تانكتات كنا دالي نيرو توم بزحيج تبقسنا أولاد أسر شعاتينا نيرنا لحراب تقرأي حانتي حاكيم توسيحاتنا إسرع سب مالتي
3: كلتا مكاين حزنانا مخزننا تيزنا برنا سبيراتنا عانا انترنيفن نعد انكرت زبها البطاء كبابي عبي عدي كباب مغالي يزخون زلو أو نبتصح مالاتيو عصر تشعات أولات نيرنا دحارقل بدهري تحكمنا سعيبا أسرع أولات كويننا مالاتيو
0: إزيوم نزي تلخوز المفتصة هم زوفروا أولاتنا عصر شعات أولاتيو مبال عصر حكمنا يردان وسكر مايا إزياتهم بعد مخر رأي خلو عصر تخلطابهم في دورار نبلومين بانا تصعوا عاي مالاتي ننشعوا أولا بيسان نتو صراحه كانت استلامه مديومي استرفو خرات ماني كابشن تشات من ساعه شين جميرم ناشتو كنت هونو بالمستي صراحه زعبي ابك بيت ولا تامي كزعبي ابتي بعلو تكنيك تانك ابتغري تانك زعبي ازيوم يا وين امك اجي نسرح مش اقاوم خلنا كم تنى ميدانا نوسات كلا زغو مسله زغوني حلاف نقص غير ما ينيرو عمر محمد كمكتليو ኣብ ቦዲ ሪፔር ሓላፊ ገዲም ተጋዳላይ ብየ ነበር ሕጂ ስቡ እዩ ቀረባ ግዜ ኣብ ኤሌክትሪክ ዝነበራ ጉጅለታት ከዓኒ ሓላፊአን ፍፁም የማነ ወተዛግር እዩ ኣብ ሜካኒክ ዝነበራ ጉጅለታት ከዓ ሓላፊአን ብርሃነ ይሳቅ እዩ ኣብ ቦምቢስታ ፍፁም ኣችዶ ነይሩ ኣብ መክዘን ፍሳይ ዕንቋይ ተባሃለ ኣባልና እዩ ሕጂ ተከሎ መራሕ መኪና ናይቲ ዓባይ መኪና ስፔርና ትሕዝ ጎይቶም ወደብሽ እዩ
2: ወዘን ትግራይ ኮይኑ ትግራይ ምስኣተና ኣብ ዓዲ ዕንቅርቲ ዓዲ ዕንቅርቲ እቲ ደጀኖም ናይ ህወሓት ዝነበረ ዩ ከባቢ ኣግበ እዩ ኣብ ብዙሕ ዝበላ ታንክታት ነይረን ካልእ ኣብ ከባቢ መቐለ ኣዋጃ ሳልሳይ ከዓ ኣብ ዓበይ ዓዲ
0: ዓዲ ዕንቅርቲ ዓበይቲ መክዘናት ኣፅዋራት ዝእከበሉ ናይ ህወሓት እዩ ስቱር ቦታ እዩ ዕሙር ቦታ እዩ ስለዚ ንታንክታት ምችእ ከም ዝኸውን ገይሮምልና እዮም ፅኒሖም ንፅባሒቱ ከዓ እቲ ምድላውና ድሕሪ ምፅፋፍ ከዓ ብቐጥታ ፍተን ተኣኪበን ፀናሓና ታንክታት ኢና ጀሚርና ብሓቂ ከዓኒ ንምእማኑ ከፀግመካ ዝኽእል ኣብ ሜዳና ውን ክንድኡ ሰሪሕና ዘይንብል ኣብ ውሽጢ ክልተ ቕነ 14 ታንክታት ኢና ኣዳሊና ማለት እዩ
2: እቲ ናይ ፅገና ስራሕ ካብ ወልድያ ጀሚርና ኣብ ወልድያ ነበራ ታንክታት ፀጊና ኣብ ንፋስ ማውጫን ገረገራን ወልድያን ወገን ጤና ዝብልዎ ናይ ሰሜን ሸዋ ቦታን ብጠቕላላ 19 ታንኪ ፀጊና ማለት እዩ እዘን 19 ምስተን ናይ ትግራይ 33 ክድመራ ከልዋ 52 ታንክን ተወሳኺ 7 ቢኤም 21 ሮኬት ተዓሺጉ ነይሩ እቲ መስመራት ኤሌክትሪክ ናይቲ ብረት ኹን ናይተን መካይን ኹን ባናፁ ተበሊዑ ጥዋዕዋዕ ኢሉ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ፅገና ኣካል ናህና ብከቢድ ፃዕሪ ነዘን ቢኤም እዚአን 7 ቢኤም ኣብ ስራሕ ከም ዝውዕላ ገይርዎ እዚ ክትገልፆ ከለካ ሓፂር ዝኸውን ግን ኣዝዩ ኣህላኺ ስራሕ እዩ ነይሩ ዝኾነ ግን ብግቡእ ተዓይሙ
0: ኩሉ ስራሓት ናይ እዚኣተን እዞም ብቑዓት ኣባላትና በዓል ፍፁም የማነ ወተዛግር እዞም ኤሌክትሪሻ ናይ ጥንቀት ንሰሪሖም 7 እየን ኣዳልዮም ንስራሕ ድልዋት ገይሮምና ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚኦም በዓል ስኤኦን ዝኣምኑ ሕጂ ነዚ ዝተዓዘቡ ሓለፍቲ ናይ ህወሓት ከቢድ ምዃኑ ስራሕ ስለ ዝተረድእዎ መጀመርያ 62 ተማሃርቲ ኣቕሪቦምና ፅኒሕ ኢሎም ከዓ ንድሕሪ ሰሙን ከዓ ናብ 120 ደይቦም እዚኣቶም ታንኪ ከም ማኪና ደቂዕ ከንቀሳቀሱ ዝኽእሉ ገለገለ ኣባላት ነይሮሞም እዮም ክምሃሩ ስለ ዘለዎ ምሳና ክወፍርሶም

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من تلفزيون دولة إيتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الخميس 15 من أكتوبر العام 2026. أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. إيتريا تشارك في اجتماع عقد في كينيا. حملة توعوية في عدقي حول دور نظافة اليدين في الوقاية من الأمراض. أسبوع الشباب يسهم في تعزيز الثقافة والحفاظ عليها بإقليم عنسبة. في الأنباء العالمية، وزيرا خارجية روسيا والصين يناقشان التعاون وصراعي أوكرانيا وإيران. كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ كروز استراتيجية من غواصات. وكندا تستهدف إبرام اتفاق تجارة مع الهند بنهاية العام لتعزيز العلاقات. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. نظمت المجموعة الدبلوماسية الإفريقية اجتماعا في ليمورو بكينيا خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر بهدف تعزيز القدرات الإفريقية والسعي إلى إبرام اتفاق دولي يحظر استخدام تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي. وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء ومن بينها إريتريا وخبراء المناخ والبيئة، فضلا عن ممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية. وناقش الاجتماع العواقب الوخيمة المحتملة على المناخ والبيئة الطبيعي الناجم عن تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي، أي التكنولوجيا الرامية إلى خفض الاحترار العالمي من خلال حجب الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى سطح الأرض. وأوضح المشاركون أن المعارضة المطروحة من جانب إفريقيا لا ترتبط بالقدرات العلمية، مؤكدين الحاجة إلى مبادئ تشمل التمويل الحكومي وإجراء التجارب في الهواء الطلق والبيئة والحقوق القانونية للملكية المتعلقة بالسيطرة على هذه التكنولوجيا، فضلا عن حظر الدعم المقدم تحت مظلة المؤسسات الدولية بهدف عدم استخدام هذه التكنولوجيا والتوصل إلى اتفاق دولي بهذا الشأن. وفي كلمة ألقاها سفير إريتريا لدى كينيا السيد بيان رؤسوم، أوضح أن الاستثمارات المالية الموجهة إلى هندسة الطاقة الشمسية تستنزف وتضعف الموارد الوطنية المخصصة لمواجهة تغيير المناخ، وحث القارة الإفريقية على استخدام قدراتها المالية الداخلية للوقاية من الكوارث الطبيعية ودراسة المخاطر مسبقا بدلا من الاعتماد على تكنولوجيات غير آمنة وخطيرة. وفي ختام المؤتمر، تم التوصل إلى تفاهم بشأن خوض نضال مشترك يركز على الحلول المناخية العادلة والطاقة المتجددة وتعزيز القدرات وترسيخ قدرة المجتمع على الصمود، بدلا من اعتماد القارة الإفريقية التي تتمتع بقدرات واسعة في مجال الطاقة المتجددة على تكنولوجيات غير مؤكدة وذات عواقب محتملة. نفذت في مديرية عدقي حملات توعوية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية نظافة اليدين في الوقاية من الأمراض. وقد نظمت وزارة الصحة هذا البرنامج وامتد من 11 إلى 14 من أكتوبر، وشمل المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية إضافة إلى المرافق الصحية. وأوضح ممثل الخدمات الصحية في المديرية الشاب كوخوب تسفاي أن الهدف من البرنامج هو تبادل المعلومات اللازمة وإظهار الطريقة الصحيحة لغسل اليدين عمليا، إذ إن إهمال نظافة اليدين قد يكون سببا في كثير من الأمراض. من جانبهما، أكد الخبيران السيد تمسجن ملأكي والسيد جيتو سلطنه أهمية البرنامج في ضمان صحة المجتمع، وشدد على أن الإرشاد المهني ضروري، ودعوا إلى الجدية في تطبيقه عمليا. وأوضح المدير الطبي لمستشفى عدقية الدكتور تجاز أبك فلزقي أن غسل اليدين يقي من الأمراض الناجمة عن نقص النظافة، ولذلك فهو برنامج يستحق أن يعمل به بأقصى درجات الاهتمام. وأشار مدير مدرسة قحيط المتوسطة الأستاذ كبر أبكدانه إلى أن الحملات الصحية التي تنظم كل عام لها إسهام كبير في ضمان صحة التلاميذ عموما وصحة المجتمع. وفي ختام الحملة، نبه العاملون في المجال الصحي إلى ضرورة الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة بالمدارس بالشكل المطلوب.

تمت الإشارة بأن أسبوع الشباب في إقليم عنسبة يؤدي دورا كبيرا في اكتشاف الثقافة وتوريثها وصونها، ولذلك سيعمل على تعزيزه إلى أقصى حد ممكن. وأوضح مسؤول التنظيمات في فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد طاهر صالح في تصريح بشأن المهرجان الذي أقيم في جميع إدارات الضواحي أن البرنامج يحمل فوائد جمة، منها البحث من القدرات أو قدرات الشباب وتنميتها، واكتشاف الطلاب والشباب أصحاب المواهب الخاصة وتشجيعهم، وتهيئة أرضية يتعرف من خلالها الشباب على ثقافاتهم وتاريخهم وهويتهم. وأشار إلى أن المهرجان شهد مسابقات متعددة فردية وجماعية، ففي المسابقات الفردية نظمت المعلومات العامة والشعر والغناء والخطابة والتحليل، أما في المسابقات الجماعية فتشمل مسابقات الورود الحمراء والمسابقات الثقافية والتراثية والأمثال الشعبية وغيرها. وفي حديثه عن خصوصية مهرجان هذا العام أوضح السيد طاهر أن من الضروري النزول إلى إدارات الضواحي والعمل فيها ميدانيا كي يعزز الشباب تنظيماتهم ويتعرفوا على ثقافاتهم وقيمهم ويسهموا في الحفاظ عليها، ولذلك نفذ العمل بنجاح في أكثر من 50 إدارة ضاحية. وفي ختام حديثه قال السيد طاهر إن لمهرجان الشباب دورا ليس بالقليل في نقل القيم والتراث، ودعا إلى ضمان استمراريته وتعزيز مشاركة الشباب. نظمت الجاليتان الإريتريتان في الرياض السعودية والدوحة في قطر كل على حدة في 12 من أكتوبر لقاءات ناقشت المهام المرحلية الراهنة. وفي الندوة التي عقدت في مدينة الرياض قدمت القائمة بأعمال سفارة إريتريا لدى المملكة العربية السعودية السيدة ويني جرزجهير شرحا مستفيضا ركز على الوضع الراهن في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية. من جانبهم طرح المشاركون أسئلة طلبوا توضيحات بشأنها، وأكدوا استعدادهم للقيام بالدور والمساهمة المطلوبين منهم من خلال رفع مستوى وعيهم وتعزيز تنظيماتهم. وفي ندوة مماثلة عقدت في الدوحة بقطر قدم السفير علي إبراهيم شرحا راهنا لمنظمي وممثلي التنظيمات الوطنية أي الجالية والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وغيرها حول المرحلة التي نمر بها والمسؤولية التي تفرضها. من جانبهم أوضح المواطنون المشاركون في الندوة بعد الدعوة إلى عقد لقاءات مماثلة بصورة منتظمة أنهم سيقدمون كلا بحسب مهنته وميوله، وكذلك وفق توجيهات العمل التي ستعطى لهم مساهمات بكل قدراتهم. تبذل في مديرية ميمنة جهود مجتمعية مشتركة على مستوى المجتمعات المحلية لمعالجة النقص في الصفوف الدراسية بحسب ما أفاد به مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ بهتا والدين. وأشار الأستاذ بهتا إلى أن ازدياد أعداد التلاميذ تسبب في نقص الفصول الدراسية في جميع المراحل، موضحا أن السكان يسهمون في كل منطقة بأموالهم وجهدهم لبناء فصول إضافية لمعالجة هذه المشكلة. بدوره أوضح المسؤول التنفيذي لإدارة ضاحية عد قطينة أن المدرستين الابتدائية والمتوسطة في منطقتهم استقبلتا أعدادا كبيرة جدا من التلاميذ، ما اضطر التلاميذ إلى الدراسة في خيام مؤقتة، وأكد أن السكان تعاونوا على بناء 11 فصلا دراسيا جديدا. في الختام أشاد الأستاذ بهتا بالإسهام الكبير الذي يقدمه سكان إدارات الضواحي ووحدات قوات الدفاع في سد النقص في المدارس. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزيري خارجية روسيا والصين ناقشا التعاون الثنائي وأزمتي أوكرانيا وإيران خلال اجتماع حول الأمن في آسيا. وجاء في بيان أن وزير الخارجية الروسي سيرجيو لافاروف ونظيره الصيني وانغ يي التقيا في أذربيجان على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا. وقال البيان إن الوزيرين أشادا بآليات تطور الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، مضيفا أن المناقشات ركزت أيضا على العلاقات مع الولايات المتحدة والوضع المحيط بأزمتي أوكرانيا وإيران. ودعت كل من روسيا والصين إلى إنهاء صراع إيران قائلتين إنه قد يتوسع ويهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها. وأكدت الصين شراكتها غير المحدودة مع روسيا طوال الحرب المستمرة منذ 4 سنوات ونصف السنة في أوكرانيا، ودعت في الوقت نفسه إلى بذل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع. أجرت كوريا الشمالية تجربة إطلاق لنوعين من صواريخ كروز استراتيجية تطلق من غواصات وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية.

المركزية الكورية الشمالية. وذكرت الوكالة أن الصواريخ أطلقت باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان دون أي تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الاختبار الأخير هدف إلى التحقق من الجاهزية العملية الحالية للأنظمة القتالية تحت الماء، كما أنه جاء في إطار تدريبات للبحرية. يأتي ذلك بعد أسابيع من تصاعد التوتر إثر انفجار لغم أرضي على طول الحدود الشديدة أو الشديدة التحصين الفاصلة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. تسعى كندا والهند إلى إبرام اتفاق تجاري بحلول نهاية العام الجاري في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويع الشراكات وسط تزايد حالة عدم اليقين على الساحة العالمية. وبدأ المفاوضون من الجانبين الجولة الخامسة من المحادثات استكمالا للمناقشات التي اختتمت في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كندا في ديسمبر المقبل لتوقيع الاتفاق التجاري بعد الانتهاء منه. يأتي التوجه نحو تعميق العلاقات الاقتصادية مع الهند في وقت تواجه فيه كندا تصاعدا في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة عقب تعسر المفاوضات بين البلدين. في المقابل تواجه الهند تهديدات جمركية جديدة بموجب قانون يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية فرض رسوم تصل إلى 100% على الدول التي تشتري النفط والغاز من روسيا. في النبأ الأخير، أعلنت الصين عن إطلاق صاروخ من طراز تشو تشيو 2A على متنه 10 أقمار صناعية إلى الفضاء بهدف إنشاء كوكبة ضخمة من الأقمار الصناعية في المدار بحسب وكالة رويترز. وقد أعلن عن نجاح مهمة الاختبار هذه نجاحا تاما. وستقوم الأقمار الصناعية العشرة بإجراء اختبارات تقنية جوهرية والتحقق من تقنيات تلبي احتياجات قطاع الفضاء التجاري العالمي المتطور، بما في ذلك تقنيات الحوسبة الفضائية والإنترنت عبر الأقمار الصناعية عالية الأداء. ويعد طراز الصاروخ متوسط القدرة ويعمل بالوقود السائل الأكسجين السائل والميثان، وتبلغ قدرته القصوى على حمل الأقمار الصناعية إلى المدار الأرضي المنخفض 6 أطنان. مشاهدينا الكرام، نذكركم بالعناوين قبل ختام النشرة. إريتريا تشارك في اجتماع عقد في كينيا وبحث مسألة عدم استخدام تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي. حملة توعوية في عد قيح حول دور النظافة اليدين في الوقاية من الأمراض. أسبوع الشباب يسهم في تعزيز الثقافة والحفاظ عليها بإقليم عنسبة. وزيرا خارجية روسيا والصين يناقشان التعاون وصراعي أوكرانيا وإيران. كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ كروز استراتيجية من غواصات. وكندا تستهدف إبرام اتفاق تجارة مع الهند بنهاية العام لتعزيز العلاقات. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بهونتو نه يثرف ما يسلز قرصه ما سينا نه نصبقو ام علاه وعللنا كنقرب بدليتنا تبقسنا مزينا تساتفونا صبو يمهنياتو ابغا غزانا استخلنا يا زي صعرنا لا صعرنا لا زي صعرنا لا معرس لا زيكونا نحنا حاصيعرنا ابزل على درجه نه نصحوت غرب ام ياه وعللنا كلنا تبقسنا
1: راي حدتي ما تتاو صراح بدك عدي زكايز له كل ساعه خانت عايز بالو تعدي بدك عدي خيداله تقعدها تتقم تكون كون عندنا يزبل هنا لمعات عدي نلمعات عدي يزبل سلاذ هنا زلمعات زي بغوسغاس طرح يكون ديتاو نغيرو نيروي تمكرو هاغير لنا له ابز حلف قلت عام 3 عامكم غيرنا سلاذ عبنا كنقصل كم زلنا نسرح زي كنت اتبابعنا أولي علوت محترام مقدو النزي زيادة يتابعي محترام مقدو انت زيه ديكوا ولا ناتكا هيوات ناتكا تعنا ناتكا سلام ناتكا هوساي انت هلوي محترام نزي كنت تقوم اللي خود هلو نزي محترام زي ملكعيو أجوهم زي انت ذكرنا أجوهم كم زي انت ذكرنا خاب تبزب لنا حدا حيا لما حدارينا نابر تنسلد لنا كنت ارناف كري أخي لناي مترناف ناخ أحد جنتا يقول لنا حدا فوري سنين سرينا غنعوت كم نخلق اغيرنا له سلازي نزي ما اتاو بطعمي اني زنقو نزعد خاير نقو مسرت دارغا ما خل من قصاصنا يتخابون كوني يسمع انزل بالمعاتو مغدي

0: شباب، اللي جاردين لحيسنا ينقريمني.
1: يا سلام، أكان فنانيت حريك والله يا سلوى.
2: أيوة
3: والله يا مان، حلو حلو فوجاجيتي.
1: أحسن أحسن والله يا جماعة.
3: تمام
4: يا جماعة الكير، دي ما احنا يدبك عدبو أحسن برا انت فقرنا شمال برود من نزبط الحيس
0: وفنتي تقبق لنا بحرزك رتايت بده.
1: لا لا قرر
0: ولا كيف يا شباب.
3: الله أكبر، حلوة حلوة قرر والله.
1: أحسن أحسن يا جماعة.
3: أحسنتي.
4: إيه شاكر، من بعد الجردين إجازتني النسي عليك الله يسورني.
0: أبانو تابانو تنح
1: صبر وده يا شاكر، تعنكاي لسبارة يا أخي.
5: لاتو لا مهليت يو
1: وكيف يا أخي. ما معروف يا أخي.
4: بالجردين بالجردين.
6: مرحبا مرحبا مرحبا أولاد، مرحبا بهم.
4: كل ليكم يبا.
6: الحمد لله الحمد لله.
4: ما شاء الله هو عليكم.
6: ها صلى ليكم.
4: ما شاء الله.
6: مرحبا بهم مرحبا بهم يبا.
4: يبا يوم تحنا تلجردينكم قلنا على حزينة وإجازة ما نتعلم منكم اللي نيبا.
6: حبابكم عشرة حبابكم عشرة، جردين جردين كمتو، مالكم تيبا.
4: مرحبا مرحبا.
6: ها بس فاقع فوق وعامل يديكم إن شاء الله.
4: آمين آمين.
6: ها ما يبل هلاكم واللي ما اعتلتي عنه للحذيكم وتعزلوا له واتلها وصحكوا.
4: بارك الله فيكم بارك الله فيكم يبا. مرحبا مرحبا
6: مرحبا بي مرحبا.
1: بارك الله
6: جردين جردين
1: فيكم
6: كنتو.
1: بارك الله فيكم. ها جماعة
3: شكرا شكرا شكرا
6: مرحبا.
3: شكرا يبا. مرحبا مرحبا
1: حبابو.
2: أيوة أيوة حلاية فناني تبريحنا يا دي جي.
4: طوالي طوالي
1: حليت فوجاج فوجاج بالله قلنا ساسعتو قلنا كسكستو.
4: أبشر أبشر يبا. طوالي طوالي.
7: الليل الليل الليل يا رزاتي لا تقير تتبرع ليت وتتباكي قدم دول جديد.

فارس شهيد حامد إدريس عواتي السنة 1961 التبر أدال مثل حودام مليامو كنا بهلتو اليومتين أبرهلة اللي نبرهت فجر بزحام.

0: لشاركوتو تبهلتو
1: طوقت لهي عواته وجمعته ابقى لقدامين تعينون البلوما يتحقلوني
2: هتام دي بسنة 1906 وحتى اللي يوم لهلينا دي ببرهت ورهيت ومسكوبت وناي فجر مستقبل عمار اريتريا بواضح امبلشك لترأيهم عارف

0: يو سلام عليكم.
1: مرحبا سلام. مرحبا
0: يا سلام ابويا راك حقوت اللي كله كله عجبه كتر اللي شغلكم وعايكم يومتكم سرقكم مره فتيكم الا ران شيء حبينا وند ابت حكاهم تمصابيلين تفضل اهلا كنا
2: اهلا شكرا شكرا ربنا ربنا
3: يا سليمان اند بعنا الا مناسبه حتى سبتمبر اند لا ما سانقوك قال ابو الله ان عليك الله
4: ايوه
5: ابشر بكم يا شباب

0: absolutely. Well, give it up.
1: Ulad. Ulad la masan qokum san qoqaletni. تاريخ شعب إريتريا تاريخ أبوكم حوكم وحواتكم لك أداميام تاريخ حبن وفاشتو أبوكم والد أب والد ماريام نزاز أوديز تنكيا ويلؤو بهلتو أبوكم إبراهيم سلطان هي حتى قبو حتى نقبا بهلتو شعب إريتريا أسلامو وكستانو كله مثل نادلة مثل موتة ومثل حتى فرد كبر قوك الكونة قوك الكونة أولاد
2: أها جماعة برنامج كو على
3: فاجأك أنا والله
4: هنا بعد أتفاقوت نتصبر عنه

0: ازلاكين ناي امان برنامج حبن وذكريات التوعلنا. شكرا يا دي جي، شكرا والله شكرا
1: زاهر.
2: ابو يراكي قدم لا تلجار دينا بزحام شباب مطعله سسعو قيسعله نقول لهم شباب اللوم لكن فنتي تبينات
3: حقيقه حقيقه تعبوك اللوم ناشما من مصلو تفكيرهم عبيتو.
4: احنا منكم احنا اساسنا قلنا نفقد من بيتو اللام على الله هليوتنا بكل جمكم تو وقول كله مرير وطعوم بحبركم صرنا حلو فقرد الاتينا التامعلته حتى سبتمبر
5: فدل كل الحلفة مرير ندار وصبر إلا حنا يوم لأبقيم أكوي قلب مثل على صحينا صحي سلام لأكوي قيمان دفانت أرى قيم زلام وسلام قابت اللي تعدنا
0: أما أنكي تقول لكل لتيلكيو سلام رحيات ومسكوبات كله في سبتمبر ورييم ومرير ندالناتو
3: تاريخ شعبير فريال ببي هسسه كن دولت ورارس وكل دول مرود
4: ها؟ أبا قيبا شكرا مبارك الله فيكم قرون وعلى يومته.
3: مرحبا مرحبا أولاد مرحبا أولاد شوكت قبيكم تولد منكم إن شاء الله.
4: آمين آمين
3: شوكت قبيكم تولد
4: آمين يبا مرحبا مرحبا
6: مرحبا مرحبا.

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير. أحييكم، وفيما يلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية أستهلها بأبرز العناوين. إريتريا تشارك الاجتماع في كينيا حول مسألة عدم استخدام تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي. حملة توعية في عدقية حول دور نظافة اليدين في الوقاية من الأمراض. فرع التعليم بالإقليم الأوسط يعقد تقييما لحملة الطلاب التنموية. وزيرا خارجية روسيا والصين يناقشان التعاون وصراع أوكرانيا وإيران. كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ كروز استراتيجية من غواصات. كندا تستهدف إبرام اتفاق تجارة مع الهند بنهاية العام لتعزيز العلاقات. السلام عليكم ورحمة الله. نظمت المجموعة الدبلوماسية الإفريقية اجتماعا في ليمورو بكينيا خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر بهدف تعزيز القدرات الإفريقية والسعي لإبرام اتفاق دولي يحظر استخدام تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي. شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء من بينها إريتريا وخبراء المناخ والبيئة، فضلا عن ممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية. وناقش الاجتماع العواقب الوخيمة المحتملة على المناخ والبيئة الطبيعية الناجمة عن تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي، أي التكنولوجيا الرامية إلى خفض الاحترار العالمي من خلال حجب الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى سطح الأرض. وأوضح المشاركون أن المعارضة المطروحة من جانب إفريقيا لا ترتبط بالقدرات العلمية، مؤكدين الحاجة إلى مبادئ تشمل التمويل الحكومي وإجراء التجارب في الهواء الطلق والبيئة والحقوق القانونية للملكية المتعلقة بالسيطرة على هذه التكنولوجيا، فضلا عن حظر الدعم المقدم تحت مظلة المؤسسات الدولية بهدف عدم استخدام هذه التكنولوجيا.

جورجيا والتوصل إلى اتفاق دولي بهذا الشأن. وفي كلمة ألقاها سفير إريتريا لدى كينيا السيد بيان روسوم، أوضح أن الاستثمارات المالية الموجهة إلى هندسة الطاقة الشمسية تستنزف وتضعف الموارد الوطنية المخصصة لمواجهة تغير المناخ، وحث القارة الإفريقية على استخدام قدراتها المالية الداخلية للوقاية من الكوارث الطبيعية ودراسة المخاطر مسبقا بدلا من الاعتماد على تكنولوجيا.

مجال الطاقة المتجددة على تكنولوجيات غير مؤكدة وذات عواقب محتملة. نفذت في مديرية عد قية حملات توعية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية نظافة اليدين في الوقاية من الأمراض، وقد نظمت وزارة الصحة هذا البرنامج وامتد من 11 إلى 14 من أكتوبر، وشمل المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، إضافة إلى المرافق الصحية. وأوضح ممثل الخدمات الصحية في المديرية شاب كوهوب تسفاي أن الهدف من البرنامج هو تبادل المعلومات اللازمة وإظهار الطريقة الصحيحة لغسل اليدين عملياً، إذ إن إهمال نظافة اليدين قد يكون سبباً في الكثير من الأمراض. من جانبهما أكد الخبيران السيد تمسجن ملاكي والسيد جيتو سلطاني أهمية البرنامج في ضمان صحة المجتمع، وشددا على أن الإرشاد المهني ضروري ودعوا إلى الجدية في تطبيقه عملياً. وأوضح المدير الطبي لمستشفى عد قية الدكتور أجازاب كفلزقي أن غسل اليدين يقي من الأمراض الناجمة عن نقص النظافة، ولذلك فهو برنامج يستحق أن يعمل به بأقصى درجات الاهتمام. وأشار مدير مدرسة قحيطة المتوسطة الأستاذ كبراب كداني لأن الحملات الصحية التي تنظم كل عام لها إسهام كبير في ضمان صحة التلاميذ عموما وصحة المجتمع. وفي ختام الحملة نبه العاملون في المجال الصحي إلى ضرورة الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة بالمدارس بالشكل المطلوب. عقد فرع التعليم بالإقليم الأوسط في 13 من أكتوبر اجتماعا لتقييم حملة الطلاب التنموية للعام 2025-2026. أكد خلاله أن نجاح الحملة رهن بتضافر جهود الجهات المنفذة. وأوضح منسق الحملة السيد إفريم تخلو أن أكثر من 6642 طالبا بينهم 2797 طالب شاركوا في 45 نشاطا، حيث حفروا أكثر من 293 ألف حفرة وغرسوا أكثر من 194 ألف شتلة وأنجزوا وعالجوا نحو 525 ألف كيلومتر من السواتر الترابية الخطية، إضافة إلى مشاركتهم في أنشطة التوعية بالسلامة المرورية وصيانة المقاعد الدراسية وترتيب الوثائق وغيرها، مشيرا إلى أن 90% من الخطة قد نفذت. وقدم منسقو الحملة في المديريات تقارير عن تنفيذ البرامج قياسا بالخطة الموضوعة ومكامن القوة ونقاط الضعف التي ظهرت وأثر قلة أمطار الموسم الصيفي والخطط أثر قلة الأمطار الموسم الصيفي والخطط المستقبلية، فيما قدم المشاركون مقترحات تتعلق بتعزيز تنظيم شركاء العمل المشاركين في الحملة وتنسيق جهودهم وحسن توظيف الموارد وتجنب الهدر وضمان استدامة الأشجار المستوطنة من خلال هذه الحملة وتوثيق مسيرة السنوات الماضية وتقييمها لتكون مرجعاً وسد النقص المتفرق في أدوات الإنتاج واتخاذ إجراءات تصحيحية بحق الطلاب الذين تغيبوا بكثرة دون عذر مقبول. وفي ختام الاجتماع أكد العقيد جبرهنس ولد قرقيس المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية بالإقليم الأوسط أن التقييم يسهم في استخلاص الدروس وإيجاد حلول للتحديات، وأن العمل المنجز مرض، ولكنه شدد على ضرورة العمل بروح التكامل للحفاظ على النتائج الطيبة المحققة. يذكر أن حملة الطلاب التنموية التي انطلقت عام 1994 برنامج تنموي وطني نفذ بانتظام باستثناء العوام 2000 و2003 و2006 و2018 و2020. تبذل في مديرية مايميني جهود مجتمعية مشتركة على مستوى المجتمعات المحلية لمعالجة النقص في الصفوف الدراسية بحسب ما أفاد به مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ بهت ولدعي. وأشار الأستاذ بهت إلى أن ازدياد عدد التلاميذ تسبب في نقص الفصول الدراسية في جميع المراحل، موضحا أن السكان يسهمون في كل منطقة بأموالهم وجهدهم لبناء فصول إضافية لمعالجة هذه المشكلة. بدوره أوضح المسؤول التنفيذي لإدارة ضاحية عد قطينة أن المدرستين الابتدائية والمتوسطة في منطقتهم استقبلتا أعدادا كبيرة جدا من التلاميذ، ما اضطر التلاميذ إلى الدراسة في خيام مؤقتة، وأكد أن السكان تعاونوا على بناء 11 فصلا دراسيا جديدا. وفي الختام أشاد الأستاذ بهتا بالإسهام الكبير الذي يقدمه سكان إدارات الضواحي ووحدات قوات الدفاع في سد النقص في المدارس. جرى بمديريتي نقفة ومصوع في إقليم شمال البحر الأحمر توزيع مستلزمات دراسية على 350 طالبا حدد المستلزمات

يستفيدون منهم من قبل دارات الضواحي، وتكفي هذه المستلزمات لتغطية احتياجاتهم التعليمية طوال العام الدراسي. وقد استفاد من هذه المساعدة 100 طالب من مديرية نقفة و250 طالبا من مديرية مصوح. وفي هذا السياق أوضحت مسؤولة مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية نقفة السيدة إيدن جبريوت أن هذه المساعدة جزء من برامج الرعاية الاجتماعية المستمرة، وأن لها أثرا إيجابيا في عملية التعليم والتعلم. سادتي أتوقف مع فاصل قصير وأعود بالأخبار الخارجية. قالت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري خارجية روسيا والصين ناقشا التعاون الثنائي وأزمتي أوكرانيا وإيران خلال اجتماع حول الأمن في آسيا. وجاء في بيان أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي التقيا في أذربيجان على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا. وقال البيان إن الوزيرين أشادا بآليات تطور الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، مضيفا أن المناقشات ركزت أيضا على العلاقات مع الولايات المتحدة والوضع المحيط بأزمتي أوكرانيا وإيران. ودعت كل من روسيا والصين إلى إنهاء صراع إيران، قائلتين إنه قد يتوسع ويهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها. وأكدت الصين شراكتها غير المحدودة مع روسيا طوال الحرب المستمرة منذ 4 سنوات ونصف في أوكرانيا، ودعت في الوقت نفسه إلى بذل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع. أجرت كوريا الشمالية تجربة إطلاق لنوعين من صواريخ كروز استراتيجية تطلق من غواصات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. وذكرت الوكالة أن الصواريخ أطلقت باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان دون أي تأثر أو تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الاختبار الأخير هدف إلى التحقيق أو التحقق من الجاهزية العملياتية الحالية للأنظمة القتالية تحت الماء، كما أنه جاء في إطار تدريبات للبحرية. ويأتي ذلك بعد أسابيع من تصاعد التوتر إثر انفجار لغم أرضي على طول الحدود الشديدة التحصين الفاصلة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. تسعى كندا والهند إلى إبرام اتفاق تجاري بحلول نهاية العام الجاري في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويع الشراكات وسط تزايد حالة عدم اليقين على الساحة العالمية. وبدأ المفاوضون من الجانبين الجولة الخامسة من المحادثات استكمالا للمناقشات التي اختتمت الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كندا في ديسمبر المقبل لتوقيع الاتفاق التجاري بعد الانتهاء منه. ويأتي التوجه نحو تعميق العلاقات الاقتصادية مع الهند في وقت تواجه فيه كندا تصاعدا في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة عقب تعثر المفاوضات بين البلدين. في المقابل تواجه الهند تهديدات جمركية جديدة بموجب قانون يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية فرض رسوم تصل إلى 100% على الدول التي تشتري النفط والغاز من روسيا. أعلنت الصين عن إطلاق صاروخ من طراز تشوتشيوي 2E على متنه 10 أقمار صناعية إلى الفضاء بهدف إنشاء كوكبة ضخمة من الأقمار الصناعية في المدار بحسب وكالة رويترز. وقد أعلن عن نجاح مهمة الاختبار هذه نجاحا تاما، وستقوم الأقمار الصناعية 10 بإجراء اختبارات تقنية جوهرية والتحقق من تقنيات تلبي احتياجات قطاع الفضاء التجاري العالمي المتطور، بما في ذلك تقنيات الحوسبة الفضائية والإنترنت عبر الأقمار الصناعية عالي الأداء. ويعد طراز الصاروخ متوسط القدرة ويعمل بالوقود السائل الأكسجين السائل والميثان، وتبلغ قدرته القصوى على حمل الأقمار الصناعية إلى المدار الأرضي المنخفض 6 أطنان. ختاما سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إريتريا تشارك في اجتماع في كينيا حول مسألة عدم استخدام تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي. حملة توعية في عالدقيح حول دور نظافة اليدين في الوقاية من الأمراض. فرع التعليم بالإقليم الأوسط يعقد تقييما لحملة الطلاب التنموية.

وزيرا خارجية روسيا والصين يناقشان التعاون وصراعي أوكرانيا وإيران. كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ كروز استراتيجية من غواصات. كندا تستهدف إبرام اتفاق تجارة مع الهند بنهاية العام لتعزيز العلاقات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مؤخرا
1: نفرالي هما بمكتال تركاو قال كابتن نعاهم لمزاين دالوم تحسوا مدبنا فاني كليبيا نلومي هنوك زهايه كابتن كاب محورا ميديا توكيسو كسحق يوم زخلو زبالهم قريبنا لهم نكتاتلهم

0: مرحبا بكم حيسام متقبلتنا كفو ليكم لقل يمدو لي للأخبار قل تقدمتو سلف كل أرس أخبار. وزير خارجية السيد عثمان صالح ديب أسمرة للو ديبلوماسي شعاب بخصوص لإيطوبيا توديو لليت قيادة كيدة حقوق مبرية بهم. إريتريا تبكينيا ديبلا تسرقلا وعلى مراقبة تاقة تكنولوجي شاركت. دي بعد قيح دور نظافة إيدي دي بدافعت حمامات لودحت فازعوت قبام. من أخبار خارج هي جمهورية تشاينا وروسيا دي بتطورت علاقة كل لدولة لركز هدق وزارة خارجية ودايم. قبل كوريا بتوساق جربيتات استراتيجية زوار وديتم. أمريكا وجابان مجال تكنولوجي للتطور للقدر اتفاق ودايم. حيسام التقبلتنا من نارس أخبار التفاصيل الأخبار قلنتيم. وزير خارجية السيد عثمان صالح يوم 15 أكتوبر ديب أسمرة لهلو ديبلوماسي شعاب بخصوص لا أتوبيا ضد سياسة وملكية اتحاد أريتريا عند أمامات توديو لليت كيدة حقوق كم سلوما ديب سلام ومسكوبة كرافيقيا لسبب مشاكل مبرهبة. وزير عثمان ديب بهبه يشرح نظام بلتسقلنا من نحل فاصل السنة عند أمبتا ناي ملكية سيادة باب حرق أياح حلمو دي فعل إغلاو عل كل جنس حريانات واتما إغلت نفع كمسلتو ابتلو لي شرح ما شرح دي بهاي بحقولات عنحام تلا مدة إلا دي بشعب أريتريا واتوبيا حرب قلعوج كمسل هلان دا شرحام اللي برا من قانون لاتو أفعال إثبات ميساق منظمة مجلس كران للتقاون كمسلوما للسنة كل الفعصر السمام فنقى كل لدولة لقب اتفاق سلام ومسنيوت لكيد كمسلتو سعادة قديبهم. ريسو دالا لبتوم وقلام سبسلطة سياسة وعسكرية بلسقنا سيادة أريتريا عند رفضو قل بحرق أياح ومينة عسب حن مراقبتهم مقليدو قدموا لطنحو شرح بتفاصيل حق لقدمة اللي ديب سيادة وملكية اتحاد أريتريا كبود فرهت ديب سلام نيمنطقة هي بقوت كبود كمسلط شرحهم. بخصوص الأديب ورح نوفمبر سنة كل ألف عسرة وكل لقب اتفاق بريتوريا بخصي وزير عثمان لاتفاق فنق حكومة فيدرالية اتوبيا وجبت وياني تحرير اتقراي لقب كمسلتو توضيح عند قدامة أريتريا ديب اتفاق كمسل إشاركت ودي فعاليته دور كمسل ألبا وكمسل إخصصة أكدام. نستعم بلسقنا أقلا دي بيتوبيا لهلا ضد أريتريا للتحركو سلحام حشمت سدايات لوجيستيكس وعسكريات كمسل ودقلن عند أبرام دقيش نيمانتكات للحرك ودي بكرافريقيا لهليت إي مسكوبات لكيلم وراتات عسكريات دي وديت كمسل هلا فهمام. بتيك هدق ديبلوماسية أريتريا وتوبيا دي بشارحيم من ورح مايو سنة كل الف عسرة وحسس عند أنبتات سفارة إيطوبيا دي بأسمرة رسم لاتوم رسائل وزارة خارجية بليس هيبت كمسال أزمة منه ومسلة وزارة علاقات باتكت كمسال تانحات اتيوم عسرة وثمان أغس سنة كل الف عسرة وحسس هيم اقل حكومة أريتريا عند يتحبر عند دبت من أريتريا كمسال فقرات حق ولا شارحان نظام بلسقنا اتيوم حتى أكتوبر سنة كل الف عسرة وحسس دي باتحاد أفريقيا ومفوضية اقتصاد دول منظمة أفريقيا لتنظموا لبطوم إرتريين ديبلوماسيين كمسل داغنا اللي هي اتفاقات الدينة لكيد كلوع كيدت كمسلت أبرهام. وزير عثمان ديب دنقوبة حكومة إرترية يوم 9 أكتوبر سنة كل ألف عسرة وسس ديب مجلس أمن نايم منظمة مجلس كران لنادت شرح عند الشرام لمجلس اللي ديب وقم عند أتام عقل مقاومة أتوبيا أقلس كاكو وبأساس معرف سبع ميساق منظمة مجلس كران واجب مصدر اغلنسا تحسبام. انفر ديب كينيا بلت اريتريا ديب كينيا ديب لا سرغلام بخصوصي متنفعات ود قدام لتهندسة مراقبة تاقة تحي لهدقة اجتماع شاركتهم. تفاصيلنا الخبر اللي من منصورة عثمان.
1: حشم دبلوماسي أفريقيا مقدرة أفريقيا

0: ክንደት ትረደት እብሚን ኣድም ለተሃንደሰ ኣግቡይራ ቀቦት ጣቐት ፀሓይ ኢመትነፍዖ ትለኣማማ እትፈቕድ ድንያ እግልሃለ ኣማማ ሽትማዕ ምንዮም 11 እስኪዮም 13 ኦክቶበር ዲብ ሊሞሮ ኬንያ ነዘማ እትል ሽትማዕ ወካይል ኤርትርያ ለብእተን ድወል ኣዕዳ ሰብ ማቕደረት እጀው ወድዋር ክንሰልሆማ ወካይል ማእሰሳት እድንያ ወናይ መንጠቐ ትሻርከው ለሽትማዕ ብኣዳም ለታንደሳ ኣግቦይ መራቐበት ጣቐት ፀሓይ እልበህለት ምድር ለበፅሕ ጨውርሕ እንዲ ገልበብካ ሓፋነት እድንያ ሃግላንቀሶት ለኣማማ ቴክኖሎጂ ዲብ ጀው ወዲብ ጠቢዐታይ ድዋር እግል ኣጅሪ ለቐድር መሻክል ክቡድ ሃድጋ مجتمعات بترتهم لمن أفريقيا متزلها الليت مقاومت مثل ما قدرت علوم ليت تتقابت كم تحولها شرحو لتكنولوجي إيمة تنفعوت لأما ما اتفاق الدنيا أقل لها اللي بحكومة لقب تمويل ديب جو فتح وديب دوار لقب جربة تكنولوجي قراغبوت لقب قانوني أي حقوق ملكيوت نوس كمسلهما ديب حانت مؤسسات الدنيا لتقب سدايت منع لكم كما أثباتات كم لا تحزي وشرحو سفير إرتريا ديب كينيا السيد بيان نرسوم ديبا أسمعية كلمة ديب هندسة داغت حايلة فقر مال لجري لهلا تغير جو قلقابه تندت بهلا لتنزم أرزا وطن للات حدق ولا ضعفكم تو عند ابراهام قاره افريقيا ديب دمانه لالبو وبقوت لسبب تكنولوجي بدل تتنكب لهليت مقدره مال بقوت طبيعه ديب دافعوت واقل لجري لقدر منه عند قدمك بحس ديب وديت كملوعل اقل نيده افهم ديب كاتي مالا وعلى قاره افريقيا ديب للجدد طاقه مقدره واسعه سبت با ديب لقيت اكده ومدرت لسبب تكنولوجي تات بدل تتنكب ديب رات على حل نايجو للجدد طاقة التردوت مقدرته والتردوت ايمان مجتمعات اللي ركزا جهد حبر اقلقبا دي مفاهمة بطحا
1: دي بمدرت عدقايح دور ندافت اديم دي بدافعت حمامات تقل سباق لأمامات تفازعت قبام اللي وزارة عافية لتنزمة برنامج من يوم عصر حتى اسك يوم عصر 4 اكتبر من رودة اسك لأي درجة دي بهل يا مؤسسات تعليم كم سلوهما دي مؤسسات عافية تسار قلام وكيل كدامات عافية دي بلا مديريت شاب كوكب تصفاي دي بلا بحبرين هدفنا إلى برنامج إذا ابن دافة يتسبطت من قبي سبب زو حمامات قل تقبى سبط قدر لا تتحزي حبري قل حالفوت وراعت عد قبي حتيب دي افعل قل ترى كم سلطة أبراهام من سبمنات السيد تمسجن ملاكي والسيد جيتو سلطاني ابترتهم حزوتنا إلى برنامج دي بأدمونات عافية المجتمع عند شرحه مكر مهنت مهم سببتو دي فعاليته متأياس قلها اللي أدفع قدو ميديكال دايركتر سبدالية عدغيح دكتور تقاز أب كفلزقي بجهتو حسي بدي ابن قاسة ندافة لما تحمامات منو سببت كاريع أهميته كل اندت هيا بيو للتقدم ديبو برنامج كمسلطة فهمام مدير مدرسة مقبايد درجة وحيتو استاذ كبراب كيدان هي اتكل حول لقبي اتفازعوت عافية دراسة ابعامت هي عافية مجتمع دمانة تقل تركب دور الكمسل ايكون ابراهام سمنت عافية ديب دنقوبة ندافة دوار مدارس واجب قل تسابت تحسبو فرع تعليم مقليم مقب قيمام في رارو دراسة قل عمار سنة كل 1905 وسنة كل 1906 ودا تفاصيلو من صالح دريس قمام
2: فرع تعليم أغليم مقبت يوم 13 أكتوبر ديبلا ودي قيمان فيرارو دلس عمار كرم سنة كل 1905 وسنة كل 1906 فقريت له شغل بشغل حبرنا يمشكي الجهات كم لتأكد أتفاق داع ممغار حيلا فيرارو السيد إفريم تخلو كل 1709 عنسات لبتوم زياد 6604 وكل درساي دي باربعة وخمس نقاط اندت فرارو زياد كلا 139000 حفر كم حفرو زياد 149000 شتل كم شتلو كم سلوما حد 515000 كلا متل اكرات كم شقو واسنو شرحا مبلي دي بحفزات دحن ترافيك اسنيت كنبات واسفيت وسايق وبعد فرورام كم علو اند شرحا 900 الى 6000 كم شقا ابرها ممغرحت لا فيرارو دي مديريات بجهتهم فعاليات برنامج مجوب لعلى ستاتيب او تيتات فيرارو ولا تراد عفنا حدينا زلام كرم ولا اطليو محقز كم سلهما نايلا مس برنامج لخصص تغرير قدمو مشتركة بجهتهم دي بلا فيرارو لشاركو سب شركة شغل مثل الزوام قل لسبات وحد اندي فهمو ارزاق واجب قل لتأمر واستهلاك قل لي الهلي التلاليث عجي اسل بقبي الا فيرارو دمانتو

0: اقل تتأكد هيرانا إلى حل فسنوتات قيمة من دقبا اقلو اقل لتوسق وكم مرجع اقل تقدم حلف حلف اندبيرا للتريا محقز على الشغل اقل التامم كم سلهما كبتيب بالقلبو سبب من دروسهم للتعطلو درسة مصدار تسيح اقل تتنسى الديبوم للبلارة هبو مدير عام قسم خدمات الشماعية تعليم مقب كورنير قبرهانس والدقرقيس ديبلا قدميانا مكلسة كلمات قيمام تجارب اقل وسكوت وقل مقابات حل اقل حزيات سيدياي كمتون دا شرحا شغول هلا شغول للتقنع من ماتو اقل اتوكلت في القريت بحبر اقل تقدم اتفاق داع السنة 1949 لانبتا في رار درس عمار كرم مبال السنة كل الف كل الف وسلاس كل الف وسس كل الف وعشر سمان وكل الف ابقى بين الزمد قبل اصنحا برنامج شو
1: دي مديريت مايمني محجز افصول مدارس حال قلركب بدرجات المجتمع مبادرة حبر تتناساكم سلليت مسؤول تعليمنا الى مديريت استاذ باتا والداي افهمام مثل وسقوت عدد دراسة دي بكل درجات محجز افصول جركم هلا لحبرة ممر بهتام اللي حال قلركب شعب بدوار دوارو مالو نحرو اندنا الزما وسكرف بنكم سل هلا برهام ما مرحاش شغل دارة تحيات عدي قطينا دي بله بي حبري دي باكاتوم لليت مدرسة ما انبتهيت ومقبايت درجة تتكبتو لطنحات عدد دراسة سن سبت وساكم دراسة دي بنايدولو داسات درسو كمسلت انحو اندا شرحة ام عون الشعب عصر حتى افصول حديث كمسلت بالنا افهمام الدونقو با ممر بهتا محجز مدارس دي با تمام دور وكل اقدول هلو سكان ادارة دحيات وحدات قوات دفاع حمدام في بدارة تقليم مع سبا مدير عام قسم حرس ورد على قديم منادل قبر سلاسة أرعدوم أبراهام دي بسبعة وكلة سنة عمرو بحمام استشهدام دي ورح أغس سنة 1907 دي بجبات شعبية تحرير أريتريا لالتحق منادل قبر سلاسة اسك سنة 1906 دي بديش قتال اسك سلطة لوجيستيكس كفل ديش من سنة كلة من سنة 1909 دي بدارة تقليم قبلت قاش باركو عن سبام ابلت فاناتا سلطات اسك مدير عم قسم حرس وارد اندقابا قل شعبو ووطنو اما سبا لكادما محير بايتوم شهيد منادل قبر سلاسي ارعدوم بعال فرع واربع والدتوم عدد قبره يوم 15 اكتوبر ساعة 4 دي مقبرة محير باتمن دفرا تمتم دارة تقليم عن سبا باستشهاد قديم منادل قبر سلاسي ارعدوم ابرها لسامعي حزن الشارع اقل عائلتو من لهم ندالو ومشاقيتو ايمان وصبر لهبكم تبل حيسام متقبلتنا اخبار كبت عدي بل انت اتمامنا ازيل اتونت عدي اخبار خارجتم جمهورية تشاينا وروسيا ديب تورت علاقة كل الدولة التكم سلهما ديب كدينا منطقة وناي الدينا ركزه دي وزارة خارجية ودايام ودارة وانجيو وسرغي لابروب مال 14 أكتوبر دي مدينة باكو أزربيجان لو دوه دي قدم الله لقب اتفاقات دي فعل غلو عال واتفاقات حديث غلت باقصوت لسده كم سلتو أتأمرون ديب لمناسبة تشاينا وروسيا دي مجالة دبلوماسي اقتصاد عسكر وامن متسادة داين كمسل اترداش على الحيام وزارة سرغي لابروب وانجيوم دي بقادية ناية منطقة مقباية مفقارة حي وحرب يوكرين كمسل هاد قومة امور هلام ريشي بيجينج جي بيجينج ورئيس بلادمير بوتين دي بلا متسي ورح نوفمبر دي بچاينة دي بقبو على مير حد دول اعداء متسادة داية اقتصاد ايشيا باسفيك بهلت اوبيك اندت واجهو اقلدوغو ستات قاب هلام قبلت كوريا كم كفال نايلا مقدرة عسكريتها قلت أترد وتطورت وديو للي تحركات مال 14 أكتوبر دي بتوساك جربيتات استراتيجية سوار وديتم لجربيتات من ساب مارينات للتفيتة تاكتيكاي كروز ميسايل لكم كما كم سلتو تحبرا قبلت كوريا لجربي فرهات أمن ناي جزيرة كوريا كم سلكي لما يحق ولا ساكتو بليس كم سلتهيب دي وحزاراتم قبلت كوريا كم بليس نايلة قبلت كوريا وأمريكا وديهول هلليا حز سبب دي بتبلا شرحتو تدريبات عسكرية جربيتات ورز وار ودك مسالت عن حتى قرير لحبرن لدولة اتيوم عسر كلا اكتبر ما

ጅንሱ ፍንቱ ኢላቱ ናይ መሳፈት ረያም ጀርቤ ባሊስቲክ ሚሳይል ክምሰለ ወደየት ልዘከር ኣሜሪካዊ ጃፓን መጃል ቴክኖሎጂ እግሊ ጠወር ናይ 21 ቢልዮን ዶላር ክሰትማል እግሊ ግባእ ለላቃዲ ርትፋቅ ወዳያ ርትፋቅ ጃፓን ዲብ ኒውዮርክ ጠወሮት ፈርያት ቴክኖሎጂ ዝረከዛ መሻርዕ እግልተ እትበግስ ለላቃዲር ክምሰልቱ ክልተ ንደውለት ሓበረያ እልትፋቅ እሊ ኣተለለይ ናለ ጃፓን ዲብ ኣሜሪካ ናይ 550 ቢልዮን ዶላር ክሰትማል እግልቲ ደ ዲባ ሓልፈ ሰንበት ሰነት ለወደየቱ እትፋቅ ክምሰል ትገብት ሃለ እሊ ኣሜሪካ ዲብ ተስዲር ፈርያት ጃፓን ቅርሩቱ ለጠንሓት ጀማርክ እግል ታንክስ ለላቃድርቱ ጃፓን ክምክፋል ናይ ለ ሰነት 2025 ለበየቱ ገለድ እስ ክላ ናይ 100 ቢልዮን ዶላር መሻርዕ እትብግስት ክምሰለለየት ሓበረት ለእትፋቅ ዲብ ጠውረት እቅትሳድ ናይ ክሊተን ለደውለት እጃብየት ክምሰለለየ ትግሉ ልትጌማ ኣሜሪካ ምስል ግብለት ኩርያማ ጠውረት መጃል ቴክኖሎጂ ለረከዛ ናይ ቢልዮናት ዶላራት እትፋቅ ዋይደት ክምሰለለየት ልትኣመር ሓይሳብ መተቐብለትና ናዮም ዕለ ኣኽባር ቀደምተምም ኣርስ ኣኽባር ብድግማን وزير كاليجد السيد عثمان صالح ديب أسمارا لهلو ديبلوماسي شعب الكسوس لا أتوبيا توديو لهليت كده تحقوق مبرق بام رتلا ديب كينيا ديبلات سرقلو على مراك أبتاك التكنولوجي شاركاتهم ديب عد قيح دور نظافة إدي ديب دافعوت حمامات لوضح أتفازوات كبام جمهورية تشاينا وروسيا ديب تورت علاقات كلا لدولة ركزها دي وزراء خارجية ودايام قبلة كوريا ابتوساك جربيتات استراتيجي صوار وديتم ودي باخر أمريكا وجابان مجال تكنولوجي قلت أور تلق قدر اتفاق ودايام كقدم حيسا متقبلتنا متابعتكم ديب محمد لقل يوم الدنيا من على الأخبار تيب اللي تعمل هلا ودحنا ميقول

0: برجع هاي لك تحنك انا اللي عم تفاصلنا له
1: صبلا نصلو تنفاس كان ساعه تعطي كحلفك يا اخواني تفلت على حد ادك انا غير كاجن ها نصحه تقطيرو حد ادك اقول لك اي
0: انت ميكو وا زارو بزول اللي خامينك ناي تخني ناي زهتف تفزول
2: اسمع والله فسقطس زود زقل حسيب الله مالتي كي قدمن كله قدمو لهني
3: لولو بلع باتخون كي خندير اختك اخي مو بيعتبو لكي

سلام كمان زي عند خبركم قطعت التسعة شعة تاخيلون لو مي حام ساعة سرت عام شتى كم تسر على وزينا وشتن وزان حين لكم كريم لنا كت قطعت لنا بخبر زي الدم بيترس منجز هرستينا مستر عثمان صالح نعبالات ديبلوماسي أو محبر السبع بيرترا مبريبون ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ንምስጓግ ዲፕሎማሲኛታት ኤርትራ ዝምልከት ኣብየቱታ ናብ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኣልኢኹ

0: جمرنا تعليم ودينا كباب 10 شهر، عندنا 3 شهر يكونوا علمنا كباب 10 4 شهر سراويت علمنا هاي أورومو تن مستن بطلونتات أو استنحنات شعات بطلوني ساعتين درجة نحن أي نخستاي نحجزهم إني أتقاومهم أو أقيمنا خبابي 24 هنا بطلونتات أقيمنا مالتي جمجم كباب بير 450 500 عام سبدلهم بطلونتات أقيمنا ثم مروخات نيرو مفزبا وجمبار ناس أعتبر هيلهم زخرو قدم كأنا يدرجي وتحدرات باليوم مكننات ناي أمسالك أم وتالك أم عرب نورهم سلد نورو توتحدروا وتمكروسي نساتهم يمو يكم حلال فلكم زخرو زبل بخوم توديهم أزي جلدر زهون حيل غيرنا هنا ديفنا يوالتي أتذكرم نجار ثم كبيت برا تعليم سودو فتنتات كساي قبرنا ما مرقت هاي قبرنيرو أنا أزي زدنا أزخونة وصيتي ويلوم زقم قم وينيرو سلذي تقرومة بهال كم حيلي هندسة كبيت برات سلايا استافات قطع استمال ودب كوينو خمس قوم بيرنا مالاتيو أما وداتا نتنا أيو حقلت قبر وق كبيت وق اندات صبنا خلنا بباطع أخيباني أبو هجي أي تسامم
1: دارغا ورخه وانت صبينا لومي صباح لومي صباح كموتي كالم ويانن سومن دارغاندي افتي نحنا اسينا بوليتيكا هن غسغسينا دبل مثل ناي وياني اتحساس واسوم كا ايتو غسغسني هو نحنا شفاتي كنا نتوكشنا تراين بالله سعودي مر بنبره خو يسمعنا خنت داود دبلن بنبره امو داتو اجين نايزيو مدنغواي مسمسه اولياء رمضان حيزو دخل حيلي دما قال غيرهم عند سابا دعاتولو نحنا تمليسنا زينيرو اي سلطان اي اي سرحنا لنبر شعات ورح غيريو
0: سلازي تسرحي بوز قبر تاريخ 5000 يتحبرون مور دعتا مور حانكم انت خوينو لا ولدا متاوز كل الناس الذي الا بخال من قد خناتهم الناس بالناي ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ክስታይ ስለ ዝመፀ ተወፍቴ ዝረሱ ዝበሃል ሽዑ ሕጂ ተዋሂዱ ናይ ውድብና ናይ ወያነ ጎንደር ኣቢሉ ትኺሉ ንበዓል ባህርዳር መፅኡ ቆሪፁ ንነቀምተ መፅኡ ማለት ወፍቴ ዝረሱ ዝበሃል ዕለት 29 ወርሒ 4 ኢና ንሕና መርካት ወላእቲ ኢና ተሰነይ ኣብ ወለጋ ኣብ ተቐዳመይቲ ቤጊ ዝገበርናዮ መጥቃዕቲ በዓል ቤጊ በዓል ዘኣምስ ገበያ ንኮበር ዝገበርናዮ መጥቃዕቲ 10 ስዋኣት ነይሮምና ኣብታ ድብያ ዝገበረናላ 7 ነይሮምና 17 ዝኾኑ ስዋኣት ነይሮምና ውግኣት ከባቢ 35 ነቢል ነይሩና ማለት እዩ
2: ስርዓት ኢትዮጵያ መከላኸሊ መስመር ግንባር ጌንዳ ዕሰይሮ ናብ ባፅዕ ንምምላስ ዘካይዶ ዝነበረ ደማ ውግኣት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ደቡብ ኤርትራ ብዝፈነዎ ሰፊሕ መጥቃዕትታት ደቂ ኣምሓረን ኣስመራን ከድሕን ሓይሉን ሓሳቡን ኣብ ኩሉ ግንባራት ስለ ዝተኸፋፈለ ኣብ ከቢድ ናይ ምክልኻልን ፀረ መጥቃዕትን ውግእ እዩ ተጸሚዱ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ብወገኑ ግንባር ደቂ ኣምሓረን ምፍራስ ድሕሪ ዘካየዶ ፈተነታት ናብ ካልእ ዝሓየለ መጥቃዕቲ ንምስጋር ኣህድታቱ እናፈራረቐ ከሰልጥንን መፅናዕቱ ምድለዋቱን ኣብ ምሕያል ስለ ዘተኮረ ብኽልቲ ወገናት ኩናት ንግዜኡ ሃዲዩ ነበረ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ድሕርቲ ብሂወደግን ህዝባዊ ግንባርን ኣብ ወሎ ሰሜን ሽዋን ጎንደርን ዝተኻየደ ውግኣት ስርዓት ደርግ ኣብ ምክልኻልን ፀረ መጥቃዕትን ዘድሃበ ውግእ ተጸሚዱ ድሕር ምጽናሕ ብተዛማዲ ኩናት ንግዜኡ ሃዲዩ ነበረ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ 1991 ምስ ህወደግ ብምትሕብባር በቲ ሓደ ወፍሪ ደንከል ከበግስ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ዓብና መካናይዝር ሓይሊ ብምልኣኽ ምስ ህወደግ ሰፊሕ ወፍርታት ከካይድ ይዳሎ ነበረ ብመሰረት ህዝባዊ ግንባር መፅናዕቱ ንምፅፋፍ ኣብ ወርሒ መስከረም 1990 ካብ ጋራጅ ታንክ ሓደ ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ ናብ ትግራይ ለኣኸ
3: ኣብ ከምዝኣምሰለ እዋን ከዓ ጸላእ ተዳኺሙ ከሎ ንመላ ኢትዮጵያ ንምስግጋር መደብ ዝወፃሉን ሓገዝ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝሓተትሉን ስለዝኾነ ክልቲኡ ውድባት ከዓ ተሰማሚዑ ስርዓት ደርጊ ካብ መሰረቱ ንምፅራግ ዝተራዳእሉ እዋን እዩ ነይሩ ናይ ጸላእ ፀብለልቲ

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها وزير الخارجية يقدم إحاطة لأعضاء السلك الدبلوماسي. وزارة الخارجية تقدم شكوى إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن طرد دبلوماسيين إريتريين. فرع التعليم بالإقليم الأوسط يعقد تقييما لحملة الطلاب التنموية. وزيرا خارجية روسيا والصين يناقشان التعاون وصراع أوكرانيا وإيران. كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ كروز استراتيجية من قواصات. وكندا تستهدف إبرام اتفاق تجارة مع الهند بنهاية العام لتعزيز العلاقات. أهلا بكم مشاهدينا. قدم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح اليوم 15 من أكتوبر إحاطة لأعضاء السلك الدبلوماسي المقيمين في أسمرة حول الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها إثيوبيا، مستهدفة سيادة إريتريا ووحدتها الإقليمية وكذلك تأثير ذلك على السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وأوضح الوزير عثمان في بيانه أن نظام الازدهار منذ السنوات الثلاث الماضية، وبعد أن ظل يعلن مرارا أنه سيستخدم جميع الخيارات بما في ذلك القوة لتحقيق حلمه بامتلاك منفذ سيادي على البحر الأحمر، يشن في الوقت الراهن حربا مفتوحة على شعبي إريتريا وأثيوبيا، وشدد على أن مثل هذه الأعمال غير القانونية تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما تنتهك اتفاق السلام والصداقة الموقع بين البلدين عام 2018.

ساق سيد الوزير أمثلة على التصريحات التي ظل يطلقها كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في نظام الازدهار، بما فيهم رئيس الوزراء الرافضة لسيادة إريتريا والساعية إلى السيطرة على البحر الأحمر ومنها عصب، موضحا أن ذلك يشكل تهديدا خطيرا لسيادة إريتريا ووحدتها الإقليمية وخطرا جسيما على السلام والاستقرار الإقليميين. وأضاف الوزير عثمان مذكرا بأن ميثاق الأمم المتحدة ولا سيما المادة 4 يحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلام الإقليمي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، وإن السياسة التي ينتهجها نظام الازدهار ضد إريتريا تنتهك هذا المبدأ انتهاكا كاملا وينبغي إدانتها. وفيما يتعلق باتفاق بريتوريا الموقع في نوفمبر 2022، أوضح الوزير عثمان أن الاتفاق أبرم بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، مؤكدا أن إريتريا ليست طرفا فيه ولم يكن لها أي دور في تنفيذه، كما أنه لا يعنيها. وأشار إلى أن نظام الازدهار بعد أن أوضح أنه يؤوي جماعات مسلحة تنشط في إثيوبيا ضد إريتريا ويقدم لها الدعم العسكري واللوجستي، منهمك في تنفيذ أنشطة عسكرية تؤجج الصراعات الإقليمية وتفاقم الوضع غير المستقر القائم في القرن الأفريقي. وفي معرض توضيحه لتدهور العلاقات الدبلوماسية بين إريتريا وإثيوبيا، ذكر أنه منذ مايو 2026 توقفت سفارة إثيوبيا في أسمرة عن الرد على المراسلات الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية، وقطعت اتصالاتها بالوزارة، وأنها أقلقت مقرها وقادرة إريتريا في 8 أغسطس 2026 دون إبلاغ الحكومة الإريترية. وأضاف أن نظام الازدهار في الأول من أكتوبر 2026 طرد ما مجموعه 10 دبلوماسيين إريتريين، من بينهم المعتمدون لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، موضحا أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية. وفي ختام حديثه أشار الوزير عثمان إلى البيان الذي بعثت به حكومة إريتريا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 9 أكتوبر 2026، ودعا المجلس أخذ هذه المعطيات في الاعتبار إلى إدانة سياسة إثيوبيا العدوانية بشدة واتخاذ التدابير الرادعة المناسبة بموجب الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة. وجهت وزارة الشؤون الخارجية شكوى إلى مكتب رئيس المفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن طرد دبلوماسيين إريتريين من إثيوبيا، وذكرت الرسالة المؤرخة في 12 من أكتوبر الجاري للحكومة الإثيوبية أمرت جميع الدبلوماسيين الإريتريين بمن فيهم المعتمدون لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أمرتهم بمغادرة البلاد، وأن ذلك يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللاتفاق المبرم بين الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا بصفتها الدولة المضيفة وللاتفاقيات الدولية الأساسية. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في رسالتها أن إجراءات إثيوبيا جاءت في أعقاب الإقلاق غير الرسمي لسفارتها في أغسطس 2026، وأوضحت وزارة الخارجية أن الاتحاد الأفريقي منظمة حكومية دولية تأسست على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء. وأخيرا دعت الاتحاد الأفريقي إلى اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لإعادة تمثيل إريتريا في مقر المنظمة وضمان مشاركتها الكاملة بصفتها دولة ذات سيادة وعضوا فيها. عقد فرع التعليم بالإقليم الأوسط في 13 من أكتوبر الجاري اجتماعا لتقييم حملة الطلاب التنموية للعام 2025-2026. أكد خلاله أن نجاح الحملة رهن بتضافر جهود الجهات المنفذة. وأوضح منسق الحملة سيد فريم تخلو أن أكثر من 6642 طالبا بينهم 2797 طالبة شاركوا في 45 نشاطا، حيث حفروا أكثر من 263 ألف حفرة وقرصوا أكثر من 194 ألف شتلة، وأنجزوا وعالجوا نحو 525 ألف كيلومتر من السواتر الترابية الخطية، إضافة إلى مشاركتهم في أنشطة التوعية بالسلامة المرورية وصيانة المقاعد الدراسية وترتيب الوثائق وغيرها، مشيرا إلى أن 90% من الخطة قد نفذت. وقدم منسقو الحملة في المديريات تقارير عن تنفيذ البرامج قياسا بالخطة الموضوعة ومكامن القوة ونقاط الضعف التي ظهرت وأثر قلة أمطار الخريف والخطط المستقبلية، فيما قدم المشاركون مقترحات تتعلق بتعزيز تنظيم شركاء العمل المشاركين في الحملة وتنسيق جهودهم وحسن توظيف الموارد وتجنب الهدر وضمان استدامة الأشجار المستوطنة من خلال هذه الحملة وتوثيق مسيرة السنوات الماضية وتقييمها لتكون مرجعا وسد النقص المتفرق في أدوات

الإنتاج واتخاذ إجراءات تصحيحية بحق الطلاب الذين تقيبوا بكثرة دون عذر مقبول. وفي ختام الاجتماع أكد العقيد قبرها النسوة الدقرقيس المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية بالإقليم الأوسط أن التقييم يسهم في استخلاص الدروس وإيجاد حلول للتحديات، وأن العمل المنجز مرض، لكنه شدد على ضرورة العمل بروح التكامل للحفاظ على النتائج الطيبة المحققة. يذكر أن حملة الطلاب التنموية التي انطلقت عام 1994 برنامج تنموي وطني نفذ بانتظام باستثناء الأعوام 2000 و2003 و2006 و2018 و2020. جرى بمديريتي نقفا ومصوى في إقليم شمال البحر الأحمر توزيع مستلزمات دراسية على 350 طالبا حدد المستفيدون منهم من قبل إدارات الضواحي، وتكفي هذه المستلزمات لتغطية احتياجاتهم التعليمية طوال العام الدراسي. وقد استفاد من هذه المساعدة 100 طالب من مديرية نقفا و250 طالبا من مديرية مصوى. وفي هذا السياق أوضحت مسؤولة مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية نقفا السيدة إيدن قبريوت أن هذه المساعدة جزء من برامج الرعاية الاجتماعية المستمرة، وأن لها أثر إيجابي في العملية التعليمية. استشهد المناضل قبر سلاسي رعدوم أبرهة الذي كان يشغل منصب المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في إدارة إقليم عنسبة إثر مرض ألم به عن عمر ناهز 72 عاما. والمناضل قبر سلاسي الذي انضم للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في أغسطس 1977 خدم حتى عام 1996 في القوات المقاتلة من رتبة عادية إلى مسؤول القسم اللوجستي في الوحدة العسكرية. ومنذ عام 1996 خدم شعبه وبلاده بدفان في إدارات أقاليم الجنوبي والقاشبركة وعنسبة في مناصب مختلفة، إلى أن تولى منصب المدير العام لقسم الزراعة والأراضي وخدم شعبه ووطنه بتفان وإخلاص. والشهيد المناضل قبر سلاسي أرعدوم متزوج وأب لأربعة أبناء. وقد أقيمت مراسم دفنه اليوم 15 من أكتوبر في الساعة 4 بعد الظهر في مقبرة الشهداء بمندفرة. وتعرب إدارة إقليم عنسبة عن حزنها العميق لاستشهاد المناضل قبر سلاسي أرعدوم أبرهة، وتتقدم بخالص التعازي إلى أسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائيات الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قالت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري خارجية روسيا والصين ناقشا التعاون الثنائي وأزمتي أوكرانيا وإيران خلال اجتماع حول الأمن في آسيا. وجاء في بيان أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي التقيا في أذربيجان على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا. وقال البيان أن الوزيرين أشادا بآليات تطور الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، مضيفا أن المناقشات ركزت أيضا على العلاقات مع الولايات المتحدة والوضع المحيط بأزمتي أوكرانيا وإيران. ودعت كل من روسيا والصين إلى إنهاء صراع إيران قائلتين أنه قد يتوسع ويهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها. وأكدت الصين شراكتها غير المحدودة مع روسيا طوال الحرب المستمرة منذ 4 سنوات ونصف السنة في أوكرانيا، ودعت في الوقت نفسه إلى بذل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع. أجرت كوريا الشمالية تجربة إطلاق لنوعين من صواريخ كروز استراتيجية تطلق من قواصات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. وذكرت الوكالة أن الصواريخ أطلقت باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان دون أي تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الاختبار الأخير هدف إلى التحقق من الجاهزية العملياتية الحالية للأنظمة القتالية تحت الماء، كما أنه جاء في إطار تدريبات للبحرية. ويأتي ذلك بعد أسابيع من تصاعد التوتر إثر انفجار لقم أرضي على طول الحدود الشديدة التحصين الفاصلة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. تسعى كندا والهند إلى إبرام اتفاق تجاري بحلول نهاية العام الجاري في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويع الشراكات وسط تزايد حالة عدم اليقين على الساحة العالمية. وبدأ المفاوضون من الجانبين الجولة الخامسة من المحادثات استكمالا للمناقشات التي اختتمت الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كندا في ديسمبر المقبل لتوقيع الاتفاق التجاري بعد الانتهاء منه.

ويأتي التوجه نحو تعميق العلاقات الاقتصادية مع الهند في وقت تواجه فيه كندا تصاعدا في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة عقب تعثر المفاوضات بين البلدين. وفي المقابل تواجه الهند تهديدات جمركية جديدة بموجب قانون يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية فرض رسوم تصل إلى 100% على الدول التي تشتري النفط والغاز من روسيا. أعلنت الصين عن إطلاق صاروخ من طراز تشوسيو 2A على متن 10 أقمار صناعية إلى الفضاء بهدف إنشاء كوكبة ضخمة من الأقمار الصناعية في المدار بحسب وكالة رويترز. وقد أعلن عن نجاح مهمة الاختبار هذه نجاحا تاما. وستقوم الأقمار الصناعية العشر بإجراء اختبارات تقنية جوهرية والتحقق من تقنيات تلبي احتياجات قطاع الفضاء التجاري العالمي المتطور، بما في ذلك تقنيات الحوسبة الفضائية والإنترنت عبر الأقمار الصناعية عالي الأداء. ويعد طراز الصاروخ متوسط القدرة ويعمل بالوقود السائل الأكسجين السائل والميثان، وتبلغ قدرته القصوى على حمل الأقمار الصناعية إلى المدار الأرضي المنخفض 6 أطنان. مشاهدينا تحت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وزير الشؤون الخارجية يقدم إحاطة لأعضاء السلك الدبلوماسي. وزارة الخارجية تقدم شكوى إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن طرد دبلوماسيين إريتريين. فرع التعليم بالإقليم الأوسط يعقد تقييما لحملة الطلاب التنموية. وزير خارجية روسيا والصين يناقشان التعاون وصراعي أوكرانيا وإيران. كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ كروز استراتيجية من قواصات. وكندا تستهدف إبرام اتفاق تجارة مع الهند بنهاية العام لتعزيز العلاقات. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

حين يسندونه ويصفقون له يظن نفسه قوي. منذ أن تولى نظام الازدهار السلطة في إثيوبيا قبل 8 سنوات، وبعد انتهاء الحرب التي دارت في الجزء الشمالي من إثيوبيا بين عامي 2020 و2022، ظل خلال السنوات الثلاث الماضية قارقا في مقامرات عسكرية أشعلها بنفسه. ومن الحقائق المعروفة أنه أنفق مبالغ هائلة على التكنولوجيا العسكرية الحديثة والأسلحة والذخائر، وكذلك على تدريب الجيش. ولأن إثيوبيا لا تملك القدرة على تحمل هذه النفقات، فقد تم توفيرها بدعم من قوى لديها أجندات شريرة سرية وعلنية للسيطرة على هذه المنطقة وثرواتها. فنظام الازدهار ليس سوى أداة ومرتزق لتلك القوى. ولننظر إلى بعض الأمثلة التي تؤكد ذلك. خلال الأشهر التسع الأولى من عام 2026 وحدها، تسلم نظام الازدهار من دولة الإمارات العربية المتحدة حمولة 365 طائرة من المعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، لاستخدامها في الصراعات الداخلية التي سببتها سياساته الخاطئة والتي أشعلها عمدا لترسيخ سلطته، وكذلك في إثارة التوترات في الدول المجاورة وخلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى النظام خلال السنوات الثمان الماضية مساعدات مالية خارجية من عدة مانحين بلغ مجموعها أكثر من 30 مليار دولار أمريكي، وهذا تقدير متحفظ. غير أن واقع إثيوبيا والشعب الإثيوبي مختلف، فنتيجة

لهذا النهج المتهور الذي لا يضع الشعب والوطن في المقام الأول، ومع استمرار تدهور الوضع من السيء إلى الأسوأ أصبح نحو 21.4 مليون شخص، أي ما يقارب خمس سكان إثيوبيا، في وضع بالغ الخطورة، وأصبح بقاؤهم معتمدا على المساعدات الإنسانية. وباختصار، فإن أولويات نظام الازدهار المنافق واضحة، وهي خدمة الأجندات الخارجية عبر تأجيج الصراعات على حساب أمن قالبية الشعب الإثيوبي والسلام والاستقرار الإقليميين، ومحاولة الظهور بمظهر القوة والتميز رغم كونه ضعيفا وهزيلا، وما يفعله من عبث بسيادة إريتريا والسودان ووحدتهما الإقليمية دليل على ذلك. ومقولة حين يسندونه ويصفقون له يظن نفسه قوي تصف تماما حالة نظام الازدهار.

0: بادر تاريخ إيرتران إيرتراويان إن أبغزون الناس.
1: سلام كمانس. سلام.
2: وين وردت؟
3: عسك سعبن.
4: وين متجدي؟
0: مادر حبرة السب إيرترا تحت مجزاتي داسيسا. لغزاتن بدوهاتون قدلن محبراوي هيوتن ناب كاميرا
5: ازا ترز زيت قد فيه
6: بيدواني نخينات كأتفقد دمسلك
7: تحسب

0: أدم أدم نعم نعم نايبة نعم
1: مرحبا مرحبا مرحبا كمير ود عمير نحن يكون مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
0: مرحبا مرحبا
1: من مدول ما هزعل كبا كيري
0: يكون والله أنا حولي ودي كل أنا وكبشيني بس
1: خلا واد نوس أجي سمع يا كذا دول حتى قافلة ما من الأدنى
0: قافلة لكن أنا أجيها بياني سمعني أنت ما تقول كم سبت ليك من نفس قري
1: دهان دهان هنا ما تقبطن حمبس وعلى لينا كبس كم ستيكوان سأي أنا صعب حتى على القطاح بس ستيكوات بس
0: أنا أدم مرحبا حتى قريب لك هذيكم اللي حوش كا ربنا دافت بلك سعرات قلبه وعد أي ما هي كروج رأيكم هذا أنا الحوش اللي عندي فيه ولا إيه لا قارج إيه إيه ورفع دام لفرح زلي
1: كزل اللي جرمات كاكميل
0: جرمة جرمة ما شاء الله
1: كل اللي ترى اللي كا اللي بس أرهاتك إنه ودي
0: سبحان
1: أرها أرهاتك إنه ودي لكن أرها الشغل ده كوكا طلع كهتم جي بلا ما عمار ده ما عمر
0: الأمر سبحان الله
1: للجذب كحل يبوس وطلول كله تحل حبرك عندما ترى أصبات أركاك إلا نساء منا ولا يتمتم وحدك ولا كنا تيبلو بك دي يكون شغل شاكه
0: جروب بس مراقبه لا تقول لي مراقبه مراقبه سمعني انا لا هريك شغل جارين ابا شغل بعشك مثلا يعني على هذا هذا مقبي سنه سنه هي زلت قلدتك عايز
1: اه ولا شغلات شاكه شاكه لكن مراقبه الحازي انت بدير تجر دينو شغل جار دين الامر على حرا حدار اقول له عارف بيلك اجازه بيو
0: ايوه
1: وهو باهو كره الاشكالات اللي جرى ربا ولا مسوق لامده كابا اقول لك بس الف بدير حدار حودي اتحاليو حر لكن كم صبريو وسني شاقهم ريو عد الزاب اقول لك الاشكال ازمه منه ولي شاقال
0: كلا نعم بقريك بس انا ما بس اقول لك لاكيت انا قام قبي ما انا ترى من جهه عشان خلاص قلت اتصل
1: قلت تعيس
0: ايوه اتصل اتصلت اتصلت
2: آرها والله يقول لي كان تو أخبارك متى يبان نوعد هتك قال لي سنة لكم يا ولو مامي
3: ما شاء الله لو سنة لو وزايد اقل لي در حزار
2: ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله وتبارك الله سنة اسمعك أنا بس سنة اسمعك أنا وانت هي قدم السوق يعني دي بتعيش ليك يكون زي قال سيت قل كلا تقبي يعني تعت قامت وليتات ليك وتعوت إن شاء الله
3: عجايب ما شاء الله سيد بيلكا نجات وعسيرنا ستيل سيد كذيبا عبايت انبليها انا من بيه
4: ارها كعسير من تسطي نحوين تمامي افقت ولا مي
2: وهكا جل وهكا جل اسمعنا رها اسمعنا بلاك اللي يكون بس يعني بما نفس لك الا والدو تاتلا سوق الا اجباب كله يقول لك عفقف من كاتو بس حتى تستفيد منه يكون سمعنا ليك دقق بس دقق وهتو لما عيشات لسوق يعني سن ناس بك هلو امركوكم سل كرهاجم وشيكو سوق يعني تعقلام كديب سني
3: ما شاء الله سن الليك ايح وطلام ديب ارئي سن الليك مدينة من مسل لنا
2: وطلام وليتات نايمة نكاتو كان قاعد نحو تتفاز الزور ليك ما قل لي نكاتو
3: ايح من متكفي لرأيات تدفي طلام لحبر شيدلي نيات كبية انت اللي منكري ابلن ليك
2: هكا نيتك بوغو انت من كري
3: ابلن ليكو
2: هكا جلا وهكا جلا انا سمعني بس معنا رها نهجك ولا تعميتو بس ندع من حناو اول جاردين قد دفى سمعنا ليكا جاردين بس قد دفى يعني ملكه بعل قلبو انت قدوم از اعرفك كفيك هنا سك انت تنعطي وزك انت جاردين كتستلم اقل هاشم دي صوت عم بيلو لقياس قيس هلا لكن بس بلاك ليكو ربيك امر انا طلع كاني امره ليكو كميلو الو طويلت مي الجاردين يكون هاشم بس كل روزو
4: هاشم لما حساسيته تبطري مثلا هتو ما شغل فدابي

0: جايسي مثلا انا هادي
1: بتملي عليكي انا اسف جاردي جايش هليكو يبي لك نجار
0: بس كده جاب على
1: كلا كلا
2: ابي احضر انا بقلش اشكال لما دينات اجلي اجيس بعصر تبع تفرمكو انا وجاردين يا تريد ويا التالي اتلا مدينة اشكال بكم من قبي ابشركم لا تقرج لا تحرد لا تمقس لا تطيبون بس
3: ارها ارها اولي عن لفير مطلاتو بات عيبو كيد قبي انت سك ازدي بجازت عن حكا السامعنا ليك وذا جازت كاتمو ماما من دتالي نوسك اندو انا نكاسك هيا لانا نبرون تقابه ليكو جاردين قريقي ساسك تبل انت عن حكا عنا يبا سامع ليك ادب الجاردين مبالك بعلا لو بجاردين كتبقس كيم بولو اللي يتليها لي
2: اما حدار سامحوني انا وانتم قدوم بسنيت فناتنا والتسنيتنا بركت تقبل
3: ايه اهار ها انا اول كل رؤسي يعني سكادك عبسكي هليكو سيكا ليكو كيم بولو جاردين بعلو انتا طايبوكا ايه
2: ابي حدار انتم حايس عدنا انتم الا رفعية وكهلوني التجاردين يتبلسوني وشك اراي ترود حديكم من قبيه نوشكل امر حديبكم دحانو على دمع السلام
3: يا هو مرحبا يبا مرحبا معال بكيت لكن ارهولي بس يعني قما يبا قما قما قما بس اللي يقا بايكا كيم بلا لا تبله ليك
0: حالو حاط بقاسة كل الرس بس حالي لغب
3: حاط بقاسة لا تحري لك قبل ما انكيتو لكن ريك نجات ولاتشي إلا ارهو جاردين بس بلك ليكو إلي تفناتو حد قل الصفالة لكم سلطو بس تأكد من لك هذا لك
0: لكن ابان تحيس اقل هاشم لا تقاعد على قدامرو هاشم نوسو بروجكت فدابت بي يلبن على
3: ياه يا سبحان الله قادر انا نجات بس لي قسيت ليت من حسين انت هذا انا كان في حسين انت هيك نجات ولا شيء كقل هاشم يقولوا تتحاجج لك وهاك جل وكبر كبر ما يكون كلمه حسين هدي يقول لك كبر ياه انكور

0: ልጅ ነው ገባላክ ነው አራባ ተዳህኑት
1: ሊዘ
0: ናና ሪከለ ካና ሀሽም ፍገር ፍገር አሻይከት ምሞ ሚት ጀርዲን ጋይሲ አልከም ዶል መጻ ከም ነጀርዲን ወላይ ግስካኒ
1: ቆል والله አብደላህ ሰመት ባካን ለከም ዲ ቢያ ማለት ተባለ ከም ከዲ ቢያ ላ ኢላሀ ኢላላህ መሐመድ ረሱላ ዳሃኒ ትረ እንተ ነውስካ አና ያኸ ወራድከ ያኸ አቡዬ ጀርዲንጊ ይስክም በለ ለው ዳሃግልኮ ወባስ ግሊ ይባግል መንዲ ኮንዲ ኢላን ዮሜን ለሽቀ ሽቆል ድሩር ሀለግሊ እዘን ተምሰደን ወዛት ባመጻከን
0: ملي اول انا تابعني مع لغليتي بلب قرب نوشن ما صتلر يكلي لكن بس بختك قبا فصديت من اوحوك ابراهيم فغورات حزياك هليك بس لا جابت دفع عندي كوني نصدقك مكرينا هون انت ما
1: حوك وبلين دفع اذا ما لي دحن انا بابا انجل السلاكا الا وقت الا انا بروفيتابل بروجكت راك بليك و بسبب اللي شغل حتقول لي كولا بروجكتي اذا انت شقالا امصك يا من غبريك ادمانك غلاص يا ماكات تلهيكو
0: اول ترى بروجكتي كميتا اتنا على شقالا هين اور يكون 20 شقالا بس غلو من داليكو بسري كان مشكله تبهل الافكان بس انت تدفع قبا
1: بروجكتي سكيتما تول مستيرته سمعنا ليكا وحنا نبلا بروجكت اللي يار دين واسعر وقال حساسياتكم سلو ديبي قاوي اللي كان اذا انت مسلو بيت بسنا عليك لو ولا راه تحلي بس
0: ارها ارها مدير ابي حضار انت تحلل مني قبصي بس انت لك اللي فات الا اندفع دي يكون مالي انا بشك على سير اندو دي كور ايكاتهم بس الا حركه نسو منهم لا حركه
1: كل الف والله الحاله الا بس كل الف تدفعتها من يكون كل الف ماك علي لي يكون بس انا دافع كمان اذا 500 قلب اكاد ولا شغلكم سلتاما لا باقي كلا تعريكاتو اذا بس انت شفقيت مثل بيت تبس انا عيبك
0: لا باقي لكن ل 1500 مالي لا شقالا عند اتاتك بعدي لا شنغبي كم سلم كوكاتو بعدي لي ماني ل 1500 سلمنه مع السلامه
1: يا رب لك بيت السلامات كشيك سوق هي بك مشكله سلو بتاو لا شقالا امسك لي عليك
2: السلام عليكم
3: مرحبا عليكم
2: السلام
3: مرحبا
2: مرحبا سنن بر كيف ليك
3: ما شاء الله ربي يحمدك حمدت بصحله مولاي اقل متى حزين على الك اندقت تسلك دي بيه حزيك اهلك وتلكني

0: وانا ما هي السكات اللي ما صالكو
1: بالخير حجيكو كيبا
0: خير لبا كميتو
1: انا شغل كان ديف ليكو ها اذا الاسعار تحوش هلا ولا اي شويه لاقصون ريم قلت ما قصي حجي
0: مرحبا ابو ابستل مدف لهيب ونقل بعير صنبل وقمل ابشر كقل انا دفك كم سالد الا مدينه نفر البوني خلي فكه
1: والله ريك الحلايكه اتمسرح من قبل انا كلام تحنكوا في كواتيكو كالكو لكن ملك بقى دي بشعره قبا
0: بعلى انت بعلى
1: شعره قبا هذا ابشر ابشر اللي بعيره قملته بالليقه اللي بدا كان صنبل هكاتو هذا سمحني لا ما قصوت بكمتو حريم انت اموري انت او القمل سمديمنا
0: مشكلتي يا ابوي لا كان ايش قبت من قبي صلص مئتا
1: ايوه
0: وبزاق قبا من قبل دريبات تعجي ان دوس قيس كندك يا منو حرق نريوتو
1: دهان دهان الابيات ما متنادفو سنيدو زين اه امس ما كان حري كيف حري شغل كان نرينا عمينا نوديكا تبر ليك ان شاء الله
0: ابو يكمل اللي نوس كافي ترب له بكوا مع الكلب ذا وانا هي قلت له اني كافك مسار انا دفو قلت له اني
1: تروح رحني
0: وتتريح
1: هذا التليفون
0: ابشر
1: يزيد
0: السلام عليكم

0: السلام عليكم يبقى كويس منكم
1: مرحبا مرحبا عليكم والسلام مرحبا يبقى دحن ما تاكد قاسي
0: من ليكم كل ليكم نحن در
1: الحمد لله الحمد لله هاشم ميتو مال لي مجري تفكنا اصر بس ركع بالك
0: جارديني يجي سكانه بس
1: جارديني يجي سكول بلني جاردين كو فايد جايسي ما على كجاردين جايسي لا
0: انا كجاردين انا بروجكت على تقلي وحساسيت كمان انا لا شيء ولا اكتف يقدروا
1: اسمع الحسوس بروجكتي ترى لا
0: حساسيه هذا البروجكت تحت
1: اسمع
2: قمنا
1: تريت لما ورا ساكت الروسيه اللي يكوني الناس سمعتني وانت يوم تبس اذا اتكات ونتبسط قدامك
2: ايه سبحان الله شو مقاك انت حين مديري تسلنا يا اخي حتى الاسره سي مدي مو ودم من قسمك
0: يا اخي انا وقت ذا البروجكت تمك عربه دي بي
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله العظيم منكرت اللي منكر فهمت اني مريت لكن اللي كل قبل هلا بس قببيته قببيته كنا بنحارركم ربي يتفروا انت ربي يتفروا سبحان الله قادر ايه انت من دول عارف تديكوني يعني كنا هروني بالحلال

0: ኣብ መቸት እምነት ሰኒ ነብሪ
1: ንታ ኣብ መትከት እምነት መናህለ ትሎ ምድር ሰላም ጉልኩል ታ ክተኣምር
0: እንቲማ ሰኒ ነብሪ ሰልሞ ወለት ኣድም
1: ደካ ይብካ በላ ቤለካ
2: ክፈለየ ካርሃወልየ ሰኒ ትነብር
0: ሰኒ ለና ወሚትዮም እሊ በለሊት ርውይ ሃላ እግል ህዳይቱ ምግል ስማያት
1: ሚት ምስና ገብግቲ ጊስታሓ ዘለይካ ስማያት ዓስዒድ ለይቲ ገይስ ምስና የለ በጋስ
2: ሰልማ ምትገብል ከፎ ምስና ገይስ
1: ከምግሪ በለውት መርበረታ ዲብላኣት ንርኢ ለይካ
0: እሊ ሰኣልቱ ኣብየ ክመላእ ከኒ ወእሊ ህየ ሓፂንቲ ወላ መቐስት ኣላ
1: ኣቡካ ክመልየ ግል ምልእ ከየካ ወሊ ምን ደይ ትራፍዕ ለይካ መሓፂና ይትእሊ ኣርሃ ኩለል ሓለትካ ርእካ ዕዩን ዕዩን መስሊ ለይካ
0: እላ ዕደቸይ ተሰልማ ኣብየ ክመላ ዕጨይ መቁስ ብልኒ ኣዘ ወጭገር ከማን نحاجر بانكر
1: ابشري ابشري ابشري زمان ما ودي على بس حياي
2: يكون ابشري
1: يكون يكون يكون انا
2: قاعد عيني بارها ولي ابو كاب ستل مبيليك
0: ابويا ابستل لا عجينا الى زريبه مقص ولا مافيات اسناني وبلن كبه ما صليكم
2: لقات من قبي احنا كان سمايات نبط احنا قلنا قبل تسمعك انت شغل شغلكات وعد عتكاته شغل رب لسديك وبيت ما لدارت شوي فتح ندولك حدك وقلك
0: مرحبا كقل اسارحك بقى
2: لا لحلو بيد حن وعليه
0: خلاص مع السلامه خير لك باطل

0: ملي هدار كوتي لالكا وريك وسعكا عندك باركدتنا الايام اللي باي كيريناكا
1: والله باي كلك يا ابو ديمه باي كلك يبا انا ملهي بس يعني الايام اللي تورطكو ارها جاردين ابا تشو ولا مدينه لفاتملي وانا هي جاردين تقدف بعلي ركبك قلقان حم من قروب لو جاي سالكو
0: ارها لا بس لا واد ملي لا واد هلا اللي سوقتو قروج ناي جيزرايب وحردون واي لو تعلمه ولا جاردين يوكزن هيك ناس
1: والله جاردين مقارو ملي جاردين بعل حزي انا من الله كان يعني اوروت الوديكو توتي سكاب قبل نفر الوديكو سكب له علم اللي هذا انا بس يعني ارهقلت حاله ما ضاكو وبردو لما در بس يوم عامت رب العقيش بلنديكون يعني لدلام بس يهليت اللي مدر له بحرق النحمه اللي بس كرمو حونت مره
0: اللي ما كبساتات قونا بس الى قاب على ملي الى هلا بس رب بس رب الستر ان شاء الله رب الستر وزلام لكاره من عستر حيوان وقدام حبر قد يدبر بالعلوه باكل قدام يام لا هذا جيهم تحكوا كحكم على مسلك
1: حبي الا رب الستر وزلام لكاره من عستر واي وقدام يعني حبر قليل يدبر بالعلوه تبي يا ريش انا ما نومت انا ما بس يوم عامت رب الستر ملي
0: ولا حسيات قال شويه دحان داليتو ولا نواي رحبتو الا عدا قال حلفت ان انه يد لكروي تمن تربى بزهي بس حالات كايكوك حنا يمكن اردت قبط المطوم كان فرك كري ماي الحرج هلا بك فرحانه
1: يا حسيات اول بس ما شاء الله وتبارك الله تتفكر ما اللي تتفكر اللي برنامج نايل اقملوت نايل اردت بس يعني حياه بلصوت ملي حياه بلصوت اجاي بس جلالنا مدرتو ادم جلال مدرتو انا بدير كمال تامر يعني ماكينه تجيش واقبل عليكم الا اجري الا لكن ملي بس يعني بقريت تمشقسكو وسنت فاكركو ما شاء الله وتبارك الله بس مدر قاملة وخضر لي تقاب الله
0: ايوه الا سنيتها الحلفي انا الاردت نظام سنقاب اقلا
1: ابي
0: كانوا كبدنوسو عجت بتك قلبو وقشين لعنن قلبو وما شلعت بهلا
1: ايوه بس سنه ليك ملي اللهم لفرستال العيق ما طلعت اي اقل مدر بس يعني تمام العقوبه لو بارك الله فيهم عجت قلت لباتكا أولي يعني نتمكر ودقمة من قبه طوال بس يعني على طول كرامة قبل يبهلي
0: أيوة اللي بس نظام ثابت لا من قبل حري باتك وتعجي التحسيات ولا برور يكون تلا ما قونا ابنوس كتبتك ألوت بها لمعنى
1: أنا نوس بلاك هليكو يعني داود لا شحك عنا على يعني حكومتك اللي بقفوه لإيه نتحاجج حقو أفقرت ألو وبيريني كيعني إن عشيريكا لمن جفر لتباتك العلا حتى كاي عن عول قباقلا وعول أمرت بيليني
0: عول نايميتو
1: ما لي يعني من ماشيلي وادنا أسوك دعروتا تحمرت كله يعني عول فقر أقلو حتى تك عول أفقر أولا أبيليني كقول كل قدام يعني تقرأه وإبا فرستالي يعني إتمكاتب وإدارات كرة أبيليني
0: اللي بس اللي نظام اللي سنس انا مالي سنس انا حرباتك وتعجي احنا كل نقنت حاربوا بنا
1: عبد الله
0: ما اردت جلاله ميلا قبل تحوكات
1: عبد الله جلاله لا قبل ونوصي احنا اقبلك هلا اقبلك هلا هذا ما امر ليك اللي كرنالات وقرويت اي حالا ندير سنين ودينا امر ليك هذا لكن بس ما شاء الله وتبارك الله بقريدوس كوي بيلك التجفر لك بي بس ديبو ترمونه ديبو تنحك مالي حيوانات كذا بس يعني كم بديرو قل عبل حتى تعرفوا تليت لبو ولا الفريتات ما اللي كرم الحتة ولا شم وحافوله بس يعني الدبع عندك قبلك ليكو ما شاء الله وتبارك الله هتو فريتات الدبع عندك قبل بس بلاك ليكو حلفتك لون أنا وأنا صانع يعني تجاوي يا والله تكو ودي بيت ولا صباحك قبلك ليكو ولا صباحك يا جي
0: عجبك انا عجبت انا عجبك انا حضر ليش انا اتفقت كنا
1: ابي
0: قرات با وحكي ايه وبنقول الثالث ركب حرق اللي تلقوم ناك دن رئيكا
1: هابي
0: يقول له قروب كو سراي مسلك
1: سراي من الملوك هي سراي انا نوصب لك ليكو منكم بلعكو سن نتبسطكو تبسطكو
0: سن رئيكا سني رب زلان واسعت لب حرق نوص الدنيا رئيكا نبولو جلال على بس
1: والله برضو لزلام يعني حولت دي يكون هليت وربها ايه عنك عادرت ان شاء الله يعني هيبنا
0: ان شاء الله ان شاء الله من افوكات ربي
1: آبي
0: ان شاء الله يا ربي
1: آبي.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. أمانة وابتل يا شارعكم قال الدم ودو ما دم قال لي بلوني امستل وامستل امستل اللي يجي نعود من الأمر الشهداء
1: بني ما قباكم
0: يسمعين مني اللي امستل اللي تشعر على عجي ما قال عجي
1: أرهاد بعد ما نهلا
0: الله أكبر. هذا زماننا هذا زماننا بلديت اللي جازونا واللي سرونا تذبوا الودي حنا خلاص موتنا خلاص
1: امستل أول استغفر الله بلو حنا ما ودينا نتأثر وانكسر.
0: استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا جماعة الخير الأحزان. أنا الذنب بس لا جاي يقولوا معك سبيل النيكون الشعر من فر يجيبه من بيلا يوتك وديا ها وانتي سمع مقابلة انت أزل على بكي
1: أبسطل شيطان عوز ما جردكم لي
0: أبسطل ها أنا بس بلدي أنت تسألوا الجماعة كلكم لذي كان قروم راقيبه ولا بذا عد أجيد خرب ولا برأس مالا زبيا وتدري السلاد اللي تكار مكابة بتحيا قدم حنا خلاص خلاص حنا زمان لا إله إلا الله محمد رسول
1: أبسطل مين تتحمل اللي كله فينا أرها أبقالك بتكيهم بلهم أز أنتم صبروا ودو قل لروحكم حسبوا إيه تحمموا سمعوني لكم لا ليت مسن ريا أول مر بلونا نسمع
0: أرها أرها شارع ما لا جاي ودم مشاك على يميدو هذا بزتل قانون قانون تو يا أمركو يسمعكو يعلكو كل رأسي يسمع لخالتا خطوة النسادي بقل السياح يا رب نوسكر لك خدارة
1: وحدارة أبسطل أبسطل ده حمل الشيطان عوزه أبسطل ويا نادي لا إله إلا الله محمد رسول الله أبسطل ما يسطو ما يسطو أبسطل لا إله بسم الله بلو ما يسطو أبايكم أبايكم أبسطل تغنص أمنا لا إله إلا الله محمد أبشره أبشره أبسطل كنتو أبسطل أبشره يا مان ودو مقبول لكم لا إله إلا الله محمد رسول الله
2: الو مرحبا
1: ابو حسين سلام عليكم سلام عليكم ابو حسين ابو حسين حسبكم ردوني
2: مرحبا عليكم السلام امسطل انا ولا كل الرؤوس في مكيه اللي يكون فصبرن ده يكون تده هداكي تفهميني متبل ليكي
1: امسطل امسطل تقيبوا بتقبع امسطل حسبكم ردوني ابو حسين ابو حسين ابو حسين امسطل كل اللي حسبكم تقيبوا بت انا حسبكم حسبكم حسبكم اللي يردوني امسطل امسطل ابو حسين امسطل كل اللي ابو حسين ردوني حسبكم
2: لا حول ولا قوه الا بالله يا رب نوسك ليك صلمو صلمو يا رب العالمين خلاص خلاص ما تقوا بس حد رمى تقوكم
1: حسبكم حسبكم ردوني تتأخروا مني لا إله إلا الله محمد يا رب نوسك ليك مولا إسن يا رب كي تزرعني مولا إسن حسبك ليك حسبكم حسبكم
2: يا رب نوسك ليك على الكريك فرق بقى بمسكي لا شكرت لا شكر بس الناس اللي دولك لا إله إلا الله يا رب شفيهم شفي يا رب العالمين شفيهم

0: الحمد لله ما نال رأيناش سلمى ولا جينا.
1: سلام عليكم يا وعد كمين.
0: مرحبا عليكم
1: وسلام. أنا سلطان دحن بولا يا حنمية ما حش لا دحن على قلي.
0: دحنت الحمد لله ربك قدام
1: بس. حابرك أبر حابرك أبي. عاد عمير.
2: أبر أبي يا سيدي.
1: والله ميتو.
3: بخير لقدر برا بس.
1: أنا لك. شرع لك يا أخي ميتو كم إنه من هلكنا سبحان الله قادرة.
0: هلكناكم عبي بس لكن هذا اللي حيش منا
1: العليان. الحمد لله حيش حيش حيش.
2: حضر. الحمد لله هذا حيش منا ودير على الكوا. أروقتها. رجلي بالكوسه بدوده بس اتحرقيني
1: يا راجل شرع لبك ده بس دحنا ليك يا اخي وانت ميت يعني ديب قبوي قبا كل اللي تحرك نفسك ديب قوت كره مقاك يا اخي سلمى انت هي ما انصرت على حكمك من ناي راد يدي بنت ما اعطاك كلي
3: انا وحكيت النيت سمعت قاي سامع الله وحرم انه مساله ولا اخبابه ديو ابنقا اكوا وبيتشيسكو لا بيتشن دي بزح سلام قرع ريتني كراديت انا بس بس
1: بس بس اصليكي ما اصليكي اصلا هي قروب طرح حكيم بس انه وديكي وانت يا ملي كوت ركب هليك يا اخي ديبنيش ودي بعبايه تحرق بلاك هليكو كان بقول له حروقتك للي يا
0: الحمد لله زفتنا هلو واللي كل دبل حارت لك رينا الا ارهات شاغي لك بابل
1: اللي بس اكيد اكيد اللي شغلنا يا ارهاتو شغلنا يا ارهاتو اللي إلا لا شون اللي جاي تافيت ما تبقى بهلا تتعلد وديه سبحان الله قادر أنا هي بلا بلديت أنت

0: ዝኸዓኒ ዕጨይ ቀማቀም ዓለት ገብን ደብ ሕልፍኩ በስ ሎስ ሕስሩ እንደ ይወዲ ክትባተኮዩ
1: ايوه بيحضر الا اتفى بيت قروج للعجي ارهباتك وبلديهات هني العجي لا شارع اجازت نايما قارجكم مو دبيلو دي وبيك ميره تسلم وبيك ميل من شغل ده رابطه مصو والله انتم قد حالات تريات ليكم حاله جاريه انتم ليت حالتي يكون
0: وقتو تهلا زلرها اهلا
2: ارها هتوت العجي لا قرجك من بيلو متقانون نسو وفجر هي تيللو دلو بهلا منالو
3: ها نسو جت
2: ايوه انا صاحب
3: ايوه لا حول
0: ادب وحدكم انه وكيل لك بدوت
1: لقيسكم حدكم يا كمال قلت لي وديكم تبع بام ليكم
0: ابي ابي ابي بس قلت لي وديها جابان هلينا ملي ادد حنتو بس انت يعني العافيه نايكتك بحصوصه ولا شويه وانا بخير لك اضربوا يا جماعه الكيل ارها نوز قبيد حنم بديبو لجاردين لو ترغند ابلوي جيسا ادد حنتو بس قلت يعني لتميدي بفجرن كان حول الدومونو وحل ودي ها
2: ان شاء الله
0: ادب الحيوت لناي ابسطلت الهم شيء ادب خلق صبت وديان ديكون بستاتيب من وديها هي كل راسه بس ويتعذبنا تنوسو كبر وينسان
2: ايوه
0: ايوه كبر وينسان
3: دلو دلو دلو فجر مزبلكم
2: ايوه
3: دلو بارك الله فيكم اها انا ثاني ودي لي كندر بلا كمسكينه نكون بكيدي وديها
0: دحنتو دحن دحنتو كميل اول ازاي على الحيوط وعافيتنا هيكت هل سمعنا ليك هم شي لدحنا هيكات الا انا حز هنا قلت يا دحنتو ما سالته فجر انغان ها وانت هميتو ملي يعني افرهت اكل اللي قتيمو تحزي كرامت من دافع متقبيه انت صوت اللي لا
2: خير نقدر ولا
3: هذا فردي غوري حروقات تبا تحركو ارها قلي بيلكو سبت ودا اتحرقين رب سامح ان شاء الله حركو
0: اه تا تا تا فرد لا تبا يكلو فرا لكن حنا ما اللي ممل هلينا ملكا اكل اللي تحرق ونفسكت بقوتي تكرم باللي نديكم فرد تبا يكلو فرا ام ستن انتنا وكنا ما اللي تفاجأ لكنا وكرتنا الهيبة المديدة تمقل حفون شي لودة بل تنتيبات
2: مديدة ليتا يكون جمانتنا جميدة
0: نحنا زيادة ولي ناخل اللي قام هلا مديدة تنشم بقية
4: وانا هاشم والله شك عليك وفاه الله بي احضار ان شاء الله حمدي
5: كيم بل شك عليك تقول لك وراه كوي دام ساكك لي عليك الله ولسع كمان قروش دافعنا انت ربيت فره والله
4: انت هاشم متقبل ليك مجاني بالحسب ركب كوت لا قبب ليك انت يكون حسان سن فدابت يا اخي تحريك او كلا سكونا
5: فداب شنو يا اخي وياك لا تصبريب لك وجاردين قدفا انت رايك حوكا بس قريش قبشي كسوك ملع على كل الف انت دفعنا الحز لي
4: هلا هاشم والله مراحمت مراحمتها وشغل شغلتك التعبر حريني قروش بلب صافي وبنيات صافيه ومدفته اكلت هيبات لا تنفع دي يكون ريكا يا خلص لا دلم اعلان ده تحوار الرهب كني ترى اتمعلتنا يا الكون باقي ست ذاتي امر يا ريت ناس من كوي وقت حميكوت
5: ازلو كل طرعان لك لا سبرايت قد تدفع شيء كسو
4: الا ان كل سبرايت لما الفطور طالبنا لك لا تم يرف قد تدفع انت لا بس نايكات نزمنا سمعني يا اخي رب الله ده بس هورن فربع لكم بلاريكو وارهام سلوب لك وزور سعو ناس تنقفكم اولكو هتيكونيني الا راكو هلا قبلت لمدينه شغلنا في مثل الله
5: نتول مال راك بري رب كاني راه جاي شارع الدان ده وده كمان بلديه صبتا مالو ما
4: الله اكبر مدول صبتا
5: ارهام لي ابويا كميل اللي جاي لا حوشا ثاني قلي وتقبي كلام انا شارع سعر ولا مثلا ندادف بيلي وتبلك جايكم سرات صحرا كمان قال لي جاي لا شارع ولا دريبه الدودي وحقوا يا زول بلديت بيك ميل دي اتصلوا دي ما
4: لا اله الا الله ما لي الاذان كبس ساتلايت مثل ساكت رايم يلا انت حاجه تعال فك ابوني كجر اقول لي صاحبي
5: اذا لا هذا شيء قصدك انت ما حود مني اللي كان ريم ولا تبي
4: يا اخي يا ريكم اينايك لكن التهجي انا نبع عليك الله تلالي لنا فرق هذا
5: والله الى بلديت وبيك ميل ديت تسلم وبيك ميل سن حركه وشاك على ودي بقيبوبتاته وحركه لو بيوم تصوت هذو ولا شيء كنا الدو ده ارهاتكم سلبيلوم هني اراد حنت لما نقبع والله قام سدلي استكان قانون حقوا بضمانه تفجور بيلوم وقيسوا بقلارها
4: لا اله الا الله سبحان الله قاعد فلا حديث روده لتبادر قال لا ارها قال لا ارها من تحرى ده لا بطر عيت قال بهتكم سلطو قال قارك الا جاي قال ابديكم تو دير كودا يكون على اخرته يكون قبال
5: لا لا سهق يا مساك تلا حديث تلا روده كفن تبادر قم تبادر يعني
4: قدنا انا ارها ود تلا حديث اكيت بطر يا من قبل قرجه بيلو قرجه طليت ناي تباب ونا حردو يفرق حردا ساطور وفاس وسكين بكلل وبس

0: زلال را لك عرف قلنا انا
1: والله ما لك لو بيجي هشام لو ان شاء الله فقور قبه بس
0: سبحان الله ما بقى سبرايتن بالفطور نستاقه
1: قلت ست فطور سلام الصدا أديش مع النار ها أول أنت يعني سلف قدام لإلبيري كسر نندس معك وفهمك حقه شكي من رأسك يتشكي
2: سني أنا أبويا كميل لأفيات ما أكيت لرئيكاها أسنية من بيليني لأفيات التك أدام لا أبيات الهلا أمسلك كبا
3: سمعني أنا لأجأي ما قصو ولا سعر شوية أنا دادفو بيلا كنديكون أجأي شارع باتك بيلك أنا
1: أجأي شارع ليه تأيكون لبسولي أجأي شارع لقبا أجأي زريبة لقبا أجأي بيت لقبا كله بعلبو ولا العقب بابو يا جماعة الكيرة
2: أنا لأفياتهم نايوم أمسلكو قبلكم اليوم لا تلقيا
3: كم محذار بيلي حكومة يقول لك أي نظام واجه تلوتا ونوصة تراقبو حنا ما هي التحوشنا الهلا ما يقلنا السيو وقلنا أقملو ونتحافظ ديبو بنانديكون قلنا قراجو حق ألمنا كل رسول
1: دهان مشاكل يا لبوزة بس دهانتو بارك الله فيك كميل بدير بعل سنيت انتو بعل عباي هذا سمعنا ليه كارها إلا لكرامة لديبك لقبت أبوك كميل يعني نوصو دعف أهلا وضمانات ما هي دمونا مكهلينا سمعنا ليه كمامي هذا انت من إلا وحار إلا شق الله حردو وإلا معاك صوت عجي والليتات حق ومتك عدرويها ليكا شقول يعني مثلك لناسب ولا قلو تأمر قلو حزي وقلو حري
2: أبو يحدى أنا أبشك قلو بقرش بقى السلف سبتك أشيني لا تلالة هلا أمسلكم هذا هي سامحوني والتجار دي نديبو بلسوني أبو يا كميل كمان سامحني أنا كأنا مثلين كباتو ولا ما قروش لإله أكثر أوكا ناشك الفدايا
1: بركة
3: سمح لله سمح لله سمحك ليكم إلا قروش لهم بزعتك ولا أنت يكون بس أسرناي خطاك أمر كان ديكون إلا قروش لهم بس ديني تكباتك أنا سامحك وكذا اللي
1: بس أبوي بعلا ود بعلا كميل بعلا ود بعلا هذا أنت حقكم إنا تبلها ليك يعني وحق الصيح ليك طوال جاردينك قبل ود جاردينك شكي لكن يعني قارج او تجاي من جفر صبت لامد هليكا لا تجاي لا جاردين لو اربديتي دي بدقق بس لان لك قارج او تدمنو
3: لا لا لا حدار الا ها جاردين جاي سلم من قبي العدتا قارج او تل حدرمو اترفه منو ارا موري قول
2: ابو يا حدار انا ازم من قلقي صيحكو عقتي يكون ماز كما اي قرقني لا انا تهني اللي تها استلومو
1: اه بس هبنا بهبنا لا بس شنكو بس اللي شنكو من كريمو
3: قالوا جاي هي مدينه طلبو وديب كدن اقبال جرود هللو وانا ما نقبو مسؤوليتنا هذا كنا قبو
1: مسؤوليتنا كلنا هذا مسؤوليتنا كلنا يبا هذا نوس انت يعني ان العيلة كدن ريكاهو قاليتو وانا اصلتو كمان انا يلا شوارع يكون كمان انا شوارع يكونيني ايوه وكل اجت هبل كليكو كل اجت عولا امور حبور غابه هلا وهيك بتهين تكم سلا اجت ريكا لباس اقدر ان لبسو بس بلا كليكو من قدام سلوط وفاسات سلوط سس ليه طلب له منا لو عله لو سس طلب له منا هذا كما قال تبي هتلنا يوم تاكانات هليت احنا ما يعني قنعقب ويعق النيبل وكوي وديكم النيبل بس سنيتو وواجبناتو
3: سنو ودو حقو جاي هلا زلامي هلا وهو نديف
1: عبد الله سنة لك كميل أجاي هني يعني جلال دوار بهالو ومسكب حيوانات ونبراتو قد تأمر ها حره أجاي بيتنا وقرهتنا وناي كدن وناي كله يعني ديب حنتك عنون حتى تقول تأمره لا جايلة كدن هي جايلة كدن فدل لا إكبتر إيكا ربلس ديوم إن شاء الله كم بديرا عبلا بس مدر قاملا ودبعت ليه تقابل تبعت قابل سبت اللي يا جماعة الكير نقوشنا وعبينا يعني اجت اي تتهاجة اند ام بي اجت تلت اقنك راج ألبنا كل رسو بطاتا اقل مي لمخصب ناي كلنا سبت
3: ايو بالحقيقة
1: ايو شيخ بس خير
3: مبت
1: Thank you.

0: ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን ንትሕዝቶ መደባት ኤር ቲቪ ኣብ ምክትታል ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና እንሆ እምበኣር ከምቲ ልሙድ እዛ ወትሮ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናባኹም እነብላ መደብኩም ውድድር ታሪካዊ ፍልጠት ቡያ ኢና ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ናይ ሎሚ ውድድር ታሪካዊ ፍልጠት ቡያ እምበኣር ከም መቐፀልታ ናይቲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ትከታተልዎ ዝቐነኹም ካብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ዝተዋፅኡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከምኡ ድማ ተምሃሮ ዘማእከለ እዩ ክኸውን ክሳብ ፍፃሜ መደብና ክትከታተሉ ብክብሪ እንዳዓደምኩ ሰናይ ምክትታል። ሓራይ ተወዳደርቲ ናብ መድረኽ ክዕድሜ ብሞራል ተቐበሉለይ። ቀዳማይ ተወዳደሪና ተኽለኣብ ወልደኣብ ካብ ኣኽርያ። ካልኣይ ተወዳዳሪ ኣድሓኖም ተኽለ ሚካኤል ካብ ፓራዲዞ። ሳልሳይ ተወዳዳሪት ገነት ወልደ ገርግሽ ካብ ማይ ተመናይ። ራብዓይ ተወዳዳሪ ኣቤል መሃሪ ካብ ቲራቨሎ። ሕራይ ተወዳደርትና እንኳ ድሓን መፃኹም። ቀዳማይ ተወዳዳሪና ተኽለኣብ ወልደ ኣብኻ ክትከውን ቅድሚ ናብ ሕቶታት ካ ምእታውና ዝመፀኻሉ ትካል ወይ ድማ ትሰርሓሉ ዓውዲ ከተላልየና።
1: ኣነ ዝመፀኩሉ ትካል ኣብ ቤት ፍርዲ ዞባ ደቡብ ድባርባ ከም ዳንያ ኮይነ ዝሰርሕ ማለት እዩ ዘለኹ።
0: ኣበይ ቦታ? ኣበይ ናይ ቤት ፍርዲ?
1: ኣብ ቤት ፍርዲ ዞባ ደቡብ ድባርባ ዘሎ።
0: ዞባ ደቡብ ኣብ ድባርባ ስራሕ ከመይ ኣሎ ሞ? ናይ ቤት ፍርዲ ስራሕ ከመይ እዩ?
1: ድሓኒ ቁርብ ፀዓቀ ገዲፍካ ድሓኒ ፅቡቅ እዩ።
0: ፅቡቅ ሕራይ ተኽለኣብ። ናብ ቀዳሚይቲ ሕቶካ ክንሰግር ኢና። ምረፅ ስለ ዝኾነት ሓንቲ ዕድላ ክትህልወካ ስለዚ ኣስተውዒልካ መልስ። ብ1957 ናፅነታ ድሕሪ ምርካባ ኣብ 1958 ዋዕላ መላእ ኣፍሪካ ወይ ድማ ኦል ኣፍሪካን ኮንፈረንስ ዘአንገደት ሃገር መን ትበሃል? ሀ ኬንያ ኣብ ከተማ ናይሮቢ፣ ለ ሰኔጋል ኣብ ከተማ ዳካር፣ ሐ ሱዳን ኣብ ከተማ ካርቱም፣ መ ጋና ኣብ ከተማ ኣክራ።
1: መ ጋና ኣብ ከተማ ኣክራ።
0: ምሉእ መልሲ ረኺብካ ኣለኻ ተኽለኣብ። ሕቶኻ ብ1957 ናፅነታ ድሕሪ ምርካባ ኣብ 1958 ዋዕላ መላእ ኣፍሪካ ማለት ኦል ኣፍሪካን ኮንፈረንስ ዘአንገደት ሃገር መን ትበሃል እያ ነይራ? ስለዚ እቲ ሃገር ኣብ ጋና ኮይና ኣብ ከተማ ኣክራ ተኻይዱ ማለት እዩ። ካልኣይ ተወዳዳሪና ኣድሓኖም ተኽለ ሚካኤል እንኳ ድሓን መፃኻ። ከመይ ተዳሊኻሉ ኣለኻ እዚ ውድድር? ሕራይ ኣድሓኖም ዝመፀኻሉ ትካል ከተላልየና።
2: ኣነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣባል ምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ንዞባ ፕራዲዞ ድማ ከም ሰራሕተኛ ኮይነ ገ
0: እንታይ እዩ ስራሕካ ወይ ኣብ ምንታይ ዓውዲ ኢኻ ትሰርሕ ደለኻ?
2: ኣብ ምሕዳር ንዞባ ፕራዲዞ ኣብ ክፍሊ ኣህዱ ኮምፒተር ከም ናይ ሴክሬታርን ናይ ዳታን ኮይነ ሰርሕ።
0: ፅቡቅ። ኣብ ሃማት ከትነጥፍ ዶ ወይ ትነጥፍ ነርካ ዶ ቅድሚ ሕጂ?
2: ተምሃራይ ከለኹ ብዝተወሰነ እዋን ኣብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ግን
0: ብዙሓይነትፃዕቂ ስራሕ
2: ስራሕ
0: ሕራይ ፅቡቅ ኣድሓኖም። ናብ ቀዳሜ ትሕቶካ ክንሰግር ኢና። ግዜ ፌደሬሽን ኤርትራ ባዕላ ተመሓድሮም ካብ ዝነበሩ ፅላታት ሓደ ኣየናዩ? ሀ ወፃኢ ርክባትን ምክልኻልን፣ ለ ባሕርን ወደባትን፣ ሐ ባንክን ገንዘብን፣ መ ናይ ውሽጢ ምሕደራን ፖሊስን።
2: መ ናይ ውሽጢ ምሕደራ ፖሊስን።
0: ምሉእ መልሲ ረኺብካ ኣለኻ ኣድሓኖም ተኽለ ሚካኤል። ሕቶኻ ኣብ ግዜ ፌደሬሽን ኤርትራ ባዕላ ተመሓድሮም ካብ ዝነበሩ ፅላታት ሓደ ኣየናይ እዩ እያ ትብል ነይራ። ስለዚ እዞም ኩሎም ኣብዚ ተዘርዚሮም ንሪኦም ዘለና ከም ወፃኢ ርክባትን ምክልኻልን ባሕርን ወደባትን እዚ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ምሕደራ እዩ ነይሩ። እታ ሓንቲ ኤርትራ ንኸተመሓደር ዝተፈቕደትላ ሽዑ ማለት እዩ። መ ናይ ውሽጢ ምሕደራን ፖሊስን። ሳልሰይቲ ተወዳዳሪትና ገነት ወልደ ገርግሽ እንኳ ድሓን መፃኺ።
3: እንኳዕ ድሓን ፀናሕኩም።
0: ፅቡቅ ገነት፣ ከመይ መፂኺ ናብዚ ውድድር? ንመጀመርታ ክድዩ ዋላ
3: መጀመርያ?
0: ሓራይ ቅድሚ ሕጂ ከትከታተልያ ነርክ ዲክዛ መደብ?
3: ከታተለየ።
0: ከመይ ትረኽብያ ወይ እንታይ ርኢት ኣለኪ?
3: ፅቡቅ ከታተለየ።
0: ሓራይ ፅቡቅ እሞ ናብ ቀዳሚይ ትሕቶ ክንሰግር ኢና። ተዳሊ ክዲኸ?
3: ተዳልየ።
0: ቀዳማይ ኤርትራዊ ከንቲባ ወይ ድማ ኣማሓዳሪ ከተማ ኣስመራ ዝነበረ መን ይበሃል? ሀ ሓረጎት ኣባይ፣ ለ ደጃዝማት ሓጎስ ገብረ፣ ሐ ፊተውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ፣ መ ስዩም መዓሾ።
3: ሀ ሓረጎት ኣባይ።
0: ኣይ ረኸብክያን ገነት ወልደ ገርግሽ። እታ ሕቶ ቀዳማይ ኤርትራዊ ከንቲባ ወይ ድማ ኣመሓዳሪ ከተማ ኣስመራ ዝነበረ መን ይበሃል እያ ነይራ? መልሲ ድማ ለ ደጃዝማት ሓጎስ ገብረ እዩ። ብልክዕ እዚኦም የደናግሩ እዮም። ምክንያቱ ኣብ ግዜኦም كلاتهم ما حضرت سلاز نبورو مالتيو لك عبت جزي فدرشن قدامي ما حضر الزنبره جن دجزمات حغوس جبرايو مالتيو ربعي توداردارينا ابيل مهاري كابين اي تكالي خامتي خنابيل
4: شي ممر ابيل مهار بهال كاب مباطن ماخلي درجه بيت مرتي فلقه هيوتي خامتي
0: هراي ممهر أبيل أب مبعتان مأكلاي درجان حرق هيوت فلق هيوت كم ناي مأكلاي درجة وين ناي مبعتان ممهر تسرح
4: كم ناي مأكلاي درجة قينا محبراو تمرتن بوليتيكا وتمرتن كا مهر مالتي
0: سلزي أمي دا خي خطوة دا درد لها ماتي أبعو دا خي دخون دالا
4: زاكي السين دا أخو مسلت في حتوصاتون دحاني تانيها
0: كمي قليلي دالو مش
4: وا صاحب حجي كاب استملسس ندعي قيقا خلق لين برامناتي ندعم بر صاحب حجي تقاقو خمس أنيها
0: رايت أبو أبنات كون أبو عدلينا نمنيلكا نبقى دامي تحت خا خن سجرينا مرات ياس لذا حنت عدلها تلوكا عبيسران شو مونتن سنش هنش عتمي تن حمسان حمشتن بعثمان حج ناصرن عبد الله إبراهيم من زمر روحه أستاذ سوسا زبط حوجو جل شفاته مس حدا حي البوليس تخايد وق حي البوليس دما كبير كسار أستاذ كمل لبوتا أبي نيرو ها ماي شهيتي هزمو لا تعلم دبربيزن ها كربارة دك أمحارة ما معربا سجنيتي
4: ها ما شهيتي هزمو
0: ملو ملسي رخيب كالها أبيل حتوها أب عسران شو مونتن سنش حنش عتمي إثن حمسان حموشتن بعثمان حج ناصرن عبد الله إبراهيم من زمر روحه أستاذ سوس سازبت حوج جل سفرتو مس حدا حي البوليس أبستخايدو وجا مالتيو حي البوليس دماب كبيد كسارة أستسكم اللبوتا أبي إني رأتبل أب مايشة هايتي هزمو زدما كابدك أمحارة نتصورنا أبزوا سد من قد زرك بوتا مالتيو أبزي تخايدوس لازم ملو ملس رحيب كلا خابيل قدام أي تودا دارينا تغلب نبها ملسينا بزعبا بدرجة من محدارات زكيد نتفتت هامة تزهونا في لطولة كادو
1: أو حجي بسرح مغنيات يقيد نمت سلزغنا أفتن الزبا بزوح نتفتت أي كيدنينا كتري إن كان لغتي بدرجة هامتي أبن الزبا زكي نتفتت كن دبزحاتي ولا حسرتات هلو بزوح نقرات صبق يقيد مالتي قرب

0: حرايت تغلب نابخة تمليسنا لنا وددر كم يالو
1: وددر تبغاله سبعجي تبغاله
0: تتبيت كان أبزو وددر كت ما تخلها كم ينيرو تينيرو تتبيت كا
1: وتسبيت أيقى أخبيد رئي سلزنا بركي مثلنا سبعجي تبغاله
0: تبغ سلزس كعوات يزول منفسي زلوا مالتي

0: وشتها
1: جماعتي يسا
0: أجوها تعواتينا نمنا يلكا نابسال سي تحتو خا خنسجرينا هاي لسلاسة نتي كي تجمرة نويح كوغاتة تزانها حاج بزولا مسرة تنبيروم نتخانة ترتي كوستان بالران استبهالو مهندسات مسحابوهم نزي بروجكت كم داريكتر كمرحو استمزو إرتراوي ماني بهالو ها قبر مسك الوالدو لا دجازمات أبرها تسمى ها عمر أكيتو ما تدلا وايرو
1: لا دجاج ما شابرها تسمى
0: ملو ملسي رغيب كالها حتوخا هاي لسلاسي نتكي تجمرة نويح كوبات تتنحى حاج بزولا مسرة تنبيروم نتوخانا ترتي كوستان بالران استبهلو مهندسات مسحابوهم نزي بروجكت كم دايركتر كمرح استمزو إرتراوي ماني بهالو يعنيرا سلازي دجاج ما تابرها تسمى كم مراحي كوينوم تمزيزوم نيروم مالتيو أبزك زيزي كلاتنا هم نفلتو هاتي هاي لسلاسي نحاس بزولا ترح زيكونا نهز بيرت رابو زوح تسفاتات يوزهو بانيرو نمعوالة نهنس أتاقر غالة غالة زتاك اسمالاتيو كم أبنت نمرأي مهنات أبعتا بيت مرتتات ببزحي يكايد نيرو مالاتيو هراي أدحانوم تغلى ميكايل نابخا تمالي سنالنا مو نابسال سيت حتوها هنسقرينا حتروتك قال نايتي أبشن شاتي ميتن حمسان أربعتن تقرى فدراشن زغومة مع مفاقي زرزر
2: محبر مدسيات فدراليست إرترا
0: ملو ملس رخيب قال لها أدحانوم حتروتك قال نايتي أبشن شاتي ميتن حمسان أربعتن تقرى فدراشن زغومة مع مفاقي مبار محبر منسي فدراليست إرتراويان كونن كلو زي نعقابة فدرال مسالات إرتراز قال السنبرة والدبيو تبقوسو دما زنبرة ناي منغستي زي حقاوة سرارعة يقبل وصلة زي نبرو نزن مقواميهم أبكي سومو مالاتيو سلازي ملو ملس رخيب قال لها قنات ولا قرقش نباخي تمالي سنالنا كدمينا بسال سيتي حتو خمتاونا أبزي خابزر لو تودا درتنا لو مخابز متونا ويدما خابز عدمنا يم تودا درتنا بعدما زعابخي كما دينا إخو مالاتيو سلازي بزقات أمزين من إسيات انتاي لبوا ويدما مخرخة محلال في تدالي
3: أنا أبزو درزي مالت مس من سيات مس إيه هو دا در مبكعي دعمي حبستي مالت هو دا در دلوسي دكية جي أقعد أمي بزي أمس يوم ودار يكاب دعمي حبستي أو خلوا خون أول مينستر تمرتي إيه ممهري نأيتي ممهري إذا عدل زي أمريكا بيكاب دعمي حبستي مالتي
0: رأيت بق ما ممهر جنتي خبلك زق بعني خزنت لك تاني حريتا
3: نعم نعم ده حنت أجمل
0: هراي نحنا خمان أبزي مس عدينا نزمة دبنا كايدو بمهلاونا عزيو داس ندابل النايو مالاتيو سلازي نابسال سيد حتو خيخن سجرينا سبا سلطاني إرترا نتفتات شفاتو خوكوت أتارو زي مخالو مزح الزنيو حاجة سيراوي تيتوبيا زي محتاتومون كوم او يحزن بمبال بمرت نقنس البريطانيا أب أدي سبابا من لاش زهبن أب إرترا أب حمساتات أزازي كالي كفلت أور زنبرن ماني بهال مرت ألاتكي ه جنرال تشم مرقتو ل جنرال مرئد منقشة ح برجادير جنرال تلاهن كفلة ما برجادير جنرال تصفية مكنن
3: ح
0: أي رهب كيان سبا سلطان إرترا نتفتات شفاتو خوكوت أتارو زي مخالوم زي حزنيو حق السرايت إيتوبيا زي محتاتومون كم او يحزن بمبال بمرت نغلس البريطانيا أب أدي سوابا من لاش زهبن أب إرترا كاب حمساتات أزازي كالايك فلت أور زنبرن جنرال مرئد منقشة يزبها النيرو مالتي سلازي أي رخب كيانا الله قنت حراي أبي المحاري نابخا تمالي سنالنا أب كممهر مالتي كممهر متن من إسي أبزل على درجة نخبة صح انتيك قبرا لو تبل
4: بعبي تقدمي نقر على ما يخلو زلو كرمي يزري أن أنت أهلي و ينتي قعزة بتعرن بنتفتا في سفر بنتفتا كخروج خل مالتي على ما حسب زي زي هالو نتي كفلوت أنا حنا درجة كبوت صحيح كلمة بس لذي علامة هاللوم نت علامة خا ب بتعات بتوفاي نتن ترى أخذ تعر جميرو تي كبز درجة خب صحيح كلمة مالتي
0: سلازي زين مقبار كت أبي تمرتهم زكيد نتفتا تمامات أنت يتلو على لويل كات حسب نزغ تبلوت أنا حكا علامات هات مقبار مالتي
4: إيشي السو بحافشو قن قن تزوزو أكاديمية وتمرت نزواب هجتي أكاديمية وتمرت زوزو من البات أب حدا مويا ويد أب درجة أبصح أبصح عالم كواف روم خل اتناي بحر لو تجن كافت قن قن تسي تمرت زوزو ناي حامات نت فتات يخمت زخل يعني أنا عم سلزي نتوم تقلو تزخون توم هارو نعم بموتا اتزكاي نت فتات بما قدوم جيروم نفتن قالوا نفتح

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من تلفزيون دولة إيتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الخميس 15 من أكتوبر العام 2026. أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. إيتريا تشارك في اجتماع عقد في كينيا. حملة توعوية في عدقي حول دور النظافة اليدين في الوقاية من الأمراض. أسبوع الشباب يسهم في تعزيز الثقافة والحفاظ عليها بإقليم عنسبة. في الأنباء العالمية، وزيرا خارجية روسيا والصين يناقشان التعاون وصراعي أوكرانيا وإيران. كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ كروز استراتيجية من غواصات. وكندا تستهدف إبرام اتفاق تجارة مع الهند بنهاية العام لتعزيز العلاقات. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. نظمت المجموعة الدبلوماسية الإفريقية اجتماعا في ليمورو بكينيا خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر بهدف تعزيز القدرات الإفريقية والسعي إلى إبرام اتفاق دولي يحظر استخدام تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي. وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء ومن بينها إريتريا وخبراء المناخ والبيئة، فضلا عن ممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية. وناقش الاجتماع العواقب الوخيمة المحتملة على المناخ والبيئة الطبيعي الناجم عن تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي، أي التكنولوجيا الرامية إلى خفض الاحترار العالمي من خلال حجب الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى سطح الأرض. وأوضح المشاركون أن المعارضة المطروحة من جانب إفريقيا لا ترتبط بالقدرات العلمية، مؤكدين الحاجة إلى مبادئ تشمل التمويل الحكومي وإجراء تجارب في الهواء الطلق والبيئة

والحقوق القانونية للملكية المتعلقة بالسيطرة على هذه التكنولوجيا، فضلا عن حظر الدعم المقدم تحت مظلة المؤسسات الدولية بهدف عدم استخدام هذه التكنولوجيا والتوصل إلى اتفاق دولي بهذا الشأن. وفي كلمة ألقاها سفير إريتريا لدى كينيا السيد بيان رؤسوم، أوضح أن الاستثمارات المالية الموجهة إلى هندسة الطاقة الشمسية تستنزف وتضعف الموارد الوطنية المخصصة لمواجهة تغيير المناخ، وحث القارة الإفريقية على استخدام قدراتها المالية الداخلية للوقاية من الكوارث الطبيعية ودراسة المخاطر مسبقا بدلا من الاعتماد على تكنولوجيات غير آمنة وخطيرة. وفي ختام المؤتمر تم التوصل إلى تفاهم بشأن خوض نضال مشترك يركز على الحلول المناخية العادلة والطاقة المتجددة وتعزيز القدرات وترسيخ قدرة المجتمع على الصمود بدلا من اعتماد القارة الإفريقية التي تتمتع بقدرات واسعة في مجال الطاقة المتجددة على تكنولوجيات غير مؤكدة وذات عواقب محتملة. نفذت في مديرية عالدقي حملات توعوية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية نظافة اليدين في الوقاية من الأمراض، وقد نظمت وزارة الصحة هذا البرنامج وامتد من 11 إلى 14 من أكتوبر، وشمل المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية إضافة إلى المرافق الصحية. وأوضح ممثل الخدمات الصحية في المديرية الشاب كوخوب تسفاي أن الهدف من البرنامج هو تبادل المعلومات اللازمة وإظهار الطريقة الصحيحة لغسل اليدين عمليا، إذ إن إهمال نظافة اليدين قد يكون سببا في كثير من الأمراض. من جانبهما أكد الخبيران السيد تمسجن ملأكي والسيد جيتو سلطنه أهمية البرنامج في ضمان صحة المجتمع، وشدد على أن الإرشاد المهني ضروري، ودعوا إلى الجدية في تطبيقه عمليا. وأوضح المدير الطبي لمستشفى عالدقيح الدكتور تجاز أب كفلازجي أن غسل اليدين يقي من الأمراض الناجمة عن نقص النظافة، ولذلك فهو برنامج يستحق أن يعمل به بأقصى درجات الاهتمام. وأشار مدير مدرسة قحيط المتوسطة الأستاذ كبر أب كدانه إلى أن الحملات الصحية التي تنظم كل عام لها إسهام كبير في ضمان صحة التلاميذ عموما وصحة المجتمع. وفي ختام الحملة نبه العاملون في المجال الصحي إلى ضرورة الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة بالمدارس بالشكل المطلوب. تمت الإشارة بأن أسبوع الشباب في إقليم عنسبة يؤدي دورا كبيرا في اكتشاف الثقافة وتوريثها وصونها، ولذلك سيعمل على تعزيزه إلى أقصى حد ممكن. وأوضح مسؤول التنظيمات في فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد طاهر صالح في تصريح بشأن المهرجان الذي أقيم في جميع إدارات الضواحي أن البرنامج يحمل فوائد جمة، منها البحث من القدرات أو قدرات الشباب وتنميتها، واكتشاف الطلاب والشباب أصحاب المواهب الخاصة وتشجيعهم، وتهيئة أرضية يتعرف من خلالها الشباب على ثقافاتهم وتاريخهم وهويتهم. وأشار إلى أن المهرجان شهد مسابقات متعددة فردية وجماعية، ففي المسابقات الفردية نظمت المعلومات العامة والشعر والغناء والخطابة والتحليل، أما في المسابقات الجماعية فتشمل مسابقات الورود الحمراء والمسابقات الثقافية والتراثية والأمثال الشعبية وغيرها. وفي حديثه عن خصوصية مهرجان هذا العام أوضح السيد طاهر أن من الضروري النزول إلى إدارات الضواحي والعمل فيها ميدانيا كي يعزز الشباب تنظيماتهم ويتعرفوا على ثقافاتهم وقيمهم ويسهموا في الحفاظ عليها، ولذلك نفذ العمل بنجاح في أكثر من 50 إدارة ضاحية. وفي ختام حديثه قال السيد طاهر إن لمهرجان الشباب دورا ليس بالقليل في نقل القيم والتراث، ودعا إلى ضمان استمراريته وتعزيز مشاركة الشباب. نظمت الجاليتان الإريتريتان في الرياض السعودية والدوحة في قطر كل على حدة في 12 في 12 من أكتوبر لقاءات ناقشت المهام المرحلية الراهنة. وفي الندوة التي عقدت في مدينة الرياض قدمت القائمة بعمل سفارة إريتريا لدى المملكة العربية السعودية السيدة ويني جرزجهير شرحا مستفيضا ركز على الوضع الراهن في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية. من جانبهم طرح المشاركون أسئلة طلبوا توضيحات بشأنها، وأكدوا استعدادهم للقيام بالدور والمساهمة المطلوبين منهم من خلال رفع مستوى وعيهم وتعزيز تنظيماتهم. وفي ندوة مماثلة عقدت في الدوحة بقطر قدم السفير علي إبراهيم شرحا راهنا لمنظمي وممثلي التنظيمات الوطنية أي الجالية والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وغيرها حول المرحلة التي نمر بها والمسؤولية التي تفرضها.
من جانبهم أوضح المواطنون المشاركون في الندوة بعد الدعوة إلى عقد لقاءات مماثلة بصورة منتظمة أنهم سيقدمون كلا بحسب مهنته وميوله، وكذلك وفق توجيهات العمل التي ستعطى لهم مساهمات بكل قدراتهم. تبذل في مديرية ميمنة جهود مجتمعية مشتركة على مستوى المجتمعات المحلية لمعالجة النقص في الصفوف الدراسية بحسب ما أفاد به مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ بهتا والدين. وأشار الأستاذ بهتا إلى أن ازدياد أعداد التلاميذ تسبب في نقص الفصول الدراسية في جميع المراحل، موضحا أن السكان يسهمون في كل منطقة بأموالهم وجهدهم لبناء فصول إضافية لمعالجة هذه المشكلة. بدوره أوضح المسؤول التنفيذي لإدارة ضاحية عد قطينة أن المدرستين الابتدائية والمتوسطة في منطقتهم استقبلتا أعدادا كبيرة جدا من التلاميذ، ما اضطر التلاميذ إلى الدراسة في خيام مؤقتة، وأكد أن السكان تعاونوا على بناء 11 فصلا دراسيا جديدا. في الختام أشاد الأستاذ بهتا بالإسهام الكبير الذي يقدمه سكان إدارات الضواحي ووحدات قوات الدفاع في سد النقص في المدارس. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزيري خارجية روسيا والصين ناقشا التعاون الثنائي وأزمتي أوكرانيا وإيران خلال اجتماع حول الأمن في آسيا. وجاء في بيان أن وزير الخارجية الروسي سيرجيو لافاروف ونظيره الصيني وانغ يي التقيا في أذربيجان على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا. وقال البيان إن الوزيرين أشادا بآليات تطور الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، مضيفا أن المناقشات ركزت أيضا على العلاقات مع الولايات المتحدة والوضع المحيط بأزمتي أوكرانيا وإيران. ودعت كل من روسيا والصين إلى إنهاء صراع إيران قائلتين إنه قد يتوسع ويهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها. وأكدت الصين شراكتها غير المحدودة مع روسيا طوال الحرب المستمرة منذ 4 سنوات ونصف السنة في أوكرانيا، ودعت في الوقت نفسه إلى بذل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع. أجرت كوريا الشمالية تجربة إطلاق لنوعين من صواريخ كروز استراتيجية تطلق من غواصات وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. وذكرت الوكالة أن الصواريخ أطلقت باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان دون أي تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الاختبار الأخير هدف إلى التحقق من الجاهزية العملية الحالية للأنظمة القتالية تحت الماء، كما أنه جاء في إطار تدريبات للبحرية. يأتي ذلك بعد أسابيع من تصاعد التوتر إثر انفجار لغم أرضي على طول الحدود الشديدة أو الشديدة التحصين الفاصلة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. تسعى كندا والهند إلى إبرام اتفاق تجاري بحلول نهاية العام الجاري في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويع الشراكات وسط تزايد حالة عدم اليقين على الساحة العالمية. وبدأ المفاوضون من الجانبين الجولة الخامسة من المحادثات استكمالا للمناقشات التي اختتمت في الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كندا في ديسمبر المقبل لتوقيع الاتفاق التجاري بعد الانتهاء منه. يأتي التوجه نحو تعميق العلاقات الاقتصادية مع الهند في وقت تواجه فيه كندا تصاعدا في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة عقب تعسر المفاوضات بين البلدين. في المقابل تواجه الهند تهديدات جمركية جديدة بموجب قانون يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية فرض رسوم تصل إلى 100% على الدول التي تشتري النفط والغاز من روسيا. في النبأ الأخير، أعلنت الصين عن إطلاق صاروخ من طراز تشوتشيو 2A على متنه 10 أقمار صناعية إلى الفضاء بهدف إنشاء كوكبة ضخمة من الأقمار الصناعية في المدار بحسب وكالة رويترز. وقد أعلن عن نجاح مهمة الاختبار هذه نجاحا تاما. وستقوم الأقمار الصناعية 10 بإجراء اختبارات تقنية جوهرية والتحقق من تقنيات تلبي احتياجات قطاع الفضاء التجاري العالمي المتطور، بما في ذلك تقنيات الحوس الفضائية والإنترنت عبر الأقمار الصناعية عالية الأداء. ويعد طراز الصاروخ متوسط القدرة ويعمل بالوقود السائل الأكسجين السائل والميثان، وتبلغ قدرته القصوى على حمل الأقمار الصناعية إلى المدار الأرضي المنخفض 6 أطنان.
مشاهدينا الكرام نذكركم بالعناوين قبل ختام النشرة.

إريتريا تشارك في اجتماع عقد في كينيا وبحث مسألة عدم استخدام تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي. حملة توعوية في عالدقيح حول دور النظافة اليدين في الوقاية من الأمراض. أسبوع الشباب يسهم في تعزيز الثقافة والحفاظ عليها بإقليم عنسبة. وزيرا خارجية روسيا والصين يناقشان التعاون وصراعي أوكرانيا وإيران. كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ كروز استراتيجية من غواصات. وكندا تستهدف إبرام اتفاق تجارة مع الهند بنهاية العام لتعزيز العلاقات. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ዘዝና ተሓርሓሪ ሓይሉ ምስከንፈለ ካብ ዕንጋለቲ ህፃን
1: ቅድሚ 38 ዓመት መጋቢ 1988 ህዝባዊ ግንባር ነቲ ኣጋር መካናይዝድን ሰራዊት ሓይሊ ኣየርን ኢትዮጵያ ብወታደራውያን ኣማኸርቲ ሕብረት ሶቪየት ነበር ተደጊፎም ጽኑዕ ዕርድናቕፋ ዝሃነፀ ወታደራዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ራዕሪዑ ሃደሽደሽ ከም ዘበሎ ኣሚኑ እቲ እምነት እቲ ናይ ምትግባር ብቕዓትን ርእሰ ተኣማንነትን ግን ካብ ማና ዝወረደ ህያብ ኣይነበረን ብሃያል ስራሕን ጻዕርን እዩ ልዕለ ብቕዓት ተጠሪሙ
2: الاستعدادات هو فعلا في هذا المرحله بالنسبه في هذا العام اذا راينا التحركات العدو اكثر واكثر اللي قام فيه هو الجيش الشعبي خلال الخطوط الورا للعدو في دواحي مدن اسمره وبالذات في جنوب وهذه التحركات العسكريه هذه أعطى للعدو عشان يدخل في برنامجنا أو في العمليات بتاعنا ومن خلال هذه هو كعمود اللي شاله في جبهاته ومن جبهات هذه يقوم عشان يقاوم المعارك اللي كان تسيطر تحت المدن أو تحت الخطوط وراء العدو وفي هذه الساعة الجبهة الشعبية هو قام بالعمليات الهجومية في جبهات وكان هو هذه البرنامج أو اللي خلانا نحن نهجم الجبهة النقفة وعشان نستولي أي الموجود هناك وعشان نكسر كمان بالذات البرنامج بتاعه
1: ثورة إرترا كبوليتيكا نابغونات كمدرخ كفلتات نابزبا وحيلتات ዝተሰግረ ተመክሮ መቕድም ናይቲ ዓበ ሓይሊ ነይሩ ቁኑዕ ሰነድ ንሕናን ዕላማናን ፅሒፉ በቢቕሩብን ሰብን መሬትን ዓራ ክወፅእ